الاستبيانات اللي بنملاها بيبقى مكتوب في الأول هتاخد فيها قد ايه وقت. كل حاجة ليها وقت، حتى الرحلات بتاعتنا ليها وقت مستغرق، العمر بتاعنا ليه وقت مستغرق اسمه مدة أيام الحياة. ولأنها مدة غير معروفة، سليمان حب يلخص كل حاجة قالها عن مدة أيام الحياة في 4 نقط أساسيين. سليمان قال يا جماعة أنا هحاول أعرف إيه هي أفضل حاجة الإنسان يعملها في حياته، عشان كده هنلاقي في سفر الجامعة تجارب ونتائج، تجارب ونتائج، سليمان بيجرب ويقول لنا النتيجة. كمان بيقول لنا في جامعة 5-18 إنه وإنت عايش في الدنيا دي في مدة أيام حياتك اقبل بالتعب وبالنتيجة بتاعت التعب بتاعك، اقبل بيها. كمان بيفكرنا إن إحنا نعترف بإن إحنا مش عارفين كل حاجة في مدة أيام حياتنا. كمان سليمان بيتكلم في جامعة 8-15 بيقول كده إنه هذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. بيتكلم كمان على إنه طول ما أنت عايش على الأرض هنا في الوقت المستغرق من عمرك كل حاجة بتاخدها هي من الله. أنا يهمني جدا إن كل واحد فينا يكون مدرك إن هو عايش في اللحظة، اللحظة دي مش هتتكرر تاني، اللحظة دي هو موجود فيها هنا ودلوقتي وبيعمل ده في وقت اسمه الوقت المستغرق على الأرض بمصطلح سليمان اسمه مدة أيام الحياة. وانت عايش في مدة أيام حياتك دي لازم تكون عارف انه انت ليك تعب هتتعبه فيها وليك مجهود هتعمله، في عمل وفي نتيجة، والنتيجة دي انت في جزء منها انت عملته لكن الله هو اللي بيدي كل نجاح وكل حاجة على الأرض. كمان لازم تكون مدرك وعارف كويس جدا انه انت مش عارف اللي جاي، فعلينا ان احنا كبشر نعتمد على الله في اللي جاي لانه هو اللي بيحدد مدة ايام الحياة. مدة ايام حياتك هي عطية من الله، مش ممكن تعيشها بفرح بعيد عن الله الا اذا كان تعريف الفرح بالنسبة لك هو الفرح المؤقت اللي بيخلص. مدة ايام الحياة هي الوقت المستغرق ليك هنا في الارض، عشان كده وانت بتستغل الوقت ده لازم تكون عارف القوانين والقواعد اللي حاططها الله مانع هذا الوقت عشان تعيش كل حياتك في خوف الله.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

ازيكم؟ في وقت تسبيح جايين النهاردة نيجي نشكر فيه ربنا على عمله وعلى الصليب، نيجي ونطهر قلوبنا عشان نقدر نكون بنسبحه بقلب صافي وطاهر مستحق ان يكون في محضره. نفسي لو انت او انتي في الشغل، في البيت، في الجامعة ولسه ما عدتش قاعدة مع ربنا النهاردة، ده اكتر وقت ممكن تيجي وتصلي فيه معانا وتسبح فيه ربنا معانا. يا رب بشكرك يا رب انك جمعتنا، نشكرك لاجل فرصة يا رب بنيجي نسبحك فيها ونقدم ليك كل المجد يا رب، لان انت الاله المستحق. يا رب بصلي انك تبارك وقتنا، انك تدينا يا رب كلام حقيقي نقوله مش ترانيم وخلاص، لكن يبقى فعلا طالع من قلوبنا ليك انت وحدك. جايين يا رب منتوجك في وسطنا ونقدم لك يا رب كل السجود وكل الملك ليك انت وحدك ومفيش غيرك.

رب، جايين نبارك اسمك، جايين نديك يا رب كل المجد، جايين يا رب وعايزين نعلن عن شخصك يا رب وعن مجدك، ونشهد يا رب بكم صنعت بينا ورحمتنا. جايين يا رب ندخل ديارك بالحمد والتسبيح.

رب يسوع أنت رب حاضرنا ومستقبلنا يا رب يسوع، وحتى الماضي يا رب يسوع كان برضو في إيديك يا رب يسوع. بنشكرك وبنعظمك يا رب يسوع، لأنك فعلا يا رب أنت سندي وقوتي يا رب يسوع. كلنا يا رب يسوع بناخد قوة منك يا رب، لأن أنت الحاجة الثابتة اللي عمرها ما بتتغير يا رب يسوع. فأنت النبع الوحيد يا رب يسوع للسلام، أنت النبع الوحيد يا رب يسوع للأمان. نفسي كل حد بيسمع دلوقتي الترنيمة دي أو بيسمع ومعانا دلوقتي، بصلي لكل حد فيكو، بصلي لكل حد بيوقف قدامه جبال صعبة، واقف قدامه حاجات هو حاسس أنه مش قدها. افتكر دايما أن هو اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد. فعشان كده يا رب يسوع احنا واثقين يا رب يسوع أن لو مسكنا يا رب يسوع في أموال، لو مسكنا رب يسوع في سلطة، لو مسكنا في علاقات، لو مسكنا في أصحابنا حتى يا رب يسوع، ساعات يا رب الدنيا بتتغير يا رب يسوع، لكن أنت يا رب ما بتتغيرش يا رب يسوع. بنشكرك يا رب يسوع لأنك بذلت نفسك يا رب علشان تثبت لنا يا رب يسوع الحب ده، المحبة العظيمة يا رب يسوع اللي غرقتنا من رأسنا لحد رجلينا يا رب يسوع، وهتفضل دايما يا رب يسوع معانا في حاضرنا وفي مستقبلنا كمان يا رب يسوع. واثقين فيك يا رب وبنشكرك دايما يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. في فترات كتيرة في حياتي كنت بسأل نفسي وأسأل الروح اللي جوايا، هو إيه مشكلة الكذب؟ يعني أنا لو اضطريت أني أكذب عشان أحل مشكلة ما بين اتنين، أو عشان أنقذ نفسي من موقف، أو علشان أنقذ نفسي من خصم في الشغل، أو حتى علشان أهلي ما زعلوش مني لأني اتأخرت عليهم مثلا على الغدا، إيه مشكلة؟ فين الضرر اللي هيقع عليا أو عليهم لو أنا قلت اتأخرت علشان كان في حادثة في الطريق؟ إيه المشكلة لو قلت المدير أني اتأخرت على الشغل نص ساعة عشان الجيران كانوا قافلين عليا في ركنة العربية؟ مين المضرور كده؟ بالعكس أنا مضرورة لو قلت الحقيقة. عارفين زمان لما كان التليفون الأرضي يتصل وكان الأهالي يقولوا لأولادهم قولوا نايم قولوا مش موجود، والعيال كانوا يروحوا يقولوا بابا مش موجود. لكن وآه من لكن، كل مرة بقرأ قصة آدم وحواء وبسمع وعظة عنها بفهم قد إيه الكذب مضر، وإنه مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سود. كل مرة بيعدي عليا يوحنا 8 والمسيح بيتكلم عن الحق اللي اليهود عايزهم يعرفوه ويثبتوا فيه، ويقارن بين الحق وبين الكذب والكذاب وأبو الكذاب، أدرك إن لا محال مفيش خلطة بين الكذب والحق، وإن الحق هو المسيح، وإن كل مرة بختار الكذب أياً كان السبب أو العذر أو النتيجة اللي أنا خايفة أواجهها، أنا باخد صف الكذب وباخد صف الكذاب. مش بس باخد صف، ده أنا بكون بنته. عارف يعني إيه إن أنت بتعلن بنوتك وأنت بتعلني بنوتك لإبليس وبتعلني إنه أبوكي؟ أنت متخيلة، أنت متخيل إحنا بنعمل إيه في نفسنا؟ إحنا بنستخدم لغة بيستعملها أبو الكذاب. إحنا بندي لإبليس سلطان علينا، سلطان أبوة. هتقول لي يعني مش من مرة، إيه المشكلة؟ يا ريتها كانت مرة، ده مع الوقت بتكون لغتنا، وزي ما انتوا عارفين لغتك تظهرك. عارفة يعني ايه مع الوقت ان كلامي او كلامك يكون اغلبه كذب؟ يعني مع الوقت انا بكذب وانا بصدق كذبتي. مش بس كده، الشخص اللي قدامي لما بيسمع الكذبة بتاعتي دي بيحصل حاجة من الاتنين، يا اما بيصدقها وبيكمل حياته وبيبني عليها قرارات، والكذب اللي انا قلته ده بيؤدي لنتائج تانية خارجة عن إرادتي وخارجة عن إرادته لأنه هو صدقني، أو بتتاخد الكذبة دي وهو بيكتشف إن أنا كذبت وبعد كده محدش بيصدقني والعلاقة دي بتتكسر، مش بس مع الشخص اللي أنا كذبت عليه، لا كمان مع نفسي، لأني ما بقتش نفسي، بقيت صورة مزيفة مش أصلية مش أصيلة. عشان نفهم الضرورة دي تعالوا نبص على الله اللي مش خايف من حاجة ولا بيكذب ولا بيخبي، وإزاي الوضوح والشفافية بتاعته هي النور وهي الحقيقة، هي اللي بتشفي، هي اللي بتحرر من الظلم. أبونا السماوي، أنا بختار البنوة لي وبختار إن أكون بنتك، حتى لو النير شكله تقيل شوية، حتى لو مطلوب مني إن أقول الحق والحق ده احتمال يبقى سبب إني أتعب شوية، لكن أنا بختار الحق، لأن أنا عارفة إن الحق بيحررني وبيحرر إخواتي. في اسم المسيح أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك إنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك أحبك من كل قلبي.

كلام لموئيل ملك مسا علمته إياه أمه: ماذا يا ابني؟ ثم ماذا يا ابن رحمي؟ ثم ماذا يا ابن نذوري؟ لا تعطي حيلك للنساء ولا طرقك لمهلكات الملوك. ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر لئلا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المذلة. أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمري نفسي، يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. افتح فمك لأجل الأخرس في دعوى كل يتيم، افتح فمك اقض بالعدل وحام عن الفقير والمسكين. امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ. بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة. تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها. تتأمل حقلا فتأخذه، وبثمر يديها تغرس كرما. تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل. تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين. لا تخشى على بيتها من الثلج، لأن كل أهل بيتها لابسون حللا. تعمل لنفسها موشيات، لبسها بوص وأرجوان. زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض. تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني. العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي. تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل. يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها. بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقتي عليهن جميعا. الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. احتياج الإنسان للشبع احتياج مهم، وكتير بنفكر إن ربنا بعيد قوي عن الاحتياج ده، أو مش شايفه، أو شايفه أمر بسيط وما يستاهلش، مش مقدر حجمه بالنسبة لنا. والشبع مش دايماً شبع جسدي، في شبع نفسي، في شبع عاطفي، وإحساس الشخص إن احتياجه ده مش مسدد بيخليه دايماً تعبان. نفتح مع بعض كده سفر الخروج أصحاح 16، بيتكلم عن الشعب في البرية لما شعروا بالجوع، وقالوا لموسى وهارون: هو أنتوا خرجتونا من أرض مصر عشان تموتونا من الجوع في البرية؟ اسمع الرد كده: فقال الرب لموسى: هأنا أمطر لكم خبزاً من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها. يعني السماء هتشبعهم حاجة كل يوم بيومه. السماء هتشبعهم؟ هي السماء أو ربنا عارفين احتياجي؟ هتعرف الإجابة لو كملت القصة. اقرأ معايا كده: ففعل الشعب هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل. يعني في حد خد كتير وفي حد تاني خد قليل. وبص كويس على الآية اللي جاية: لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص. يعني اللي خد كتير مفضلش عنه أكل، واللي خد قليل ما جعش. طب إزاي؟ لأن ربنا عارف بالظبط مقدار احتياجك، عارف نوعية احتياجك، وعارف أنت محتاج قد إيه. معرفة ربنا بأمورنا معرفة تعدي توقعاتنا. مزمور 139 بيقول: عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. يعني ربنا عارفني أكتر من نفسي. فلو أنت شاعر بالاحتياج أياً كان نوعه، لو أنت شايف إن مفيش حد مقدر احتياجك ده، أو لو أنت مش قادر تعبر عن الاحتياج ده لحد، أبوك السماوي إله العجائب عارف بالظبط تفاصيل مشاعرك دي، وعارف تسديدها يكون إزاي وبأي مقدار. مش بس كده، هو عارف كمان التوقيت بيسدد إيه إمتى. قال لهم موسى كما أوصى الله إنهم هياخدوا حاجة اليوم بيوم، مش هيبقوا منها حاجة لتاني يوم، لكن في اليوم السادس لازم ياخدوا الضعف، لأن اليوم السابع يوم راحة. ما قدرش الشعب يصدق، في منهم أخدوا المن وخلوا منه لتاني يوم، صحيوا لقوا فيه دود وأنتن. جم يوم السادس وجربوا، أخدوا الضعف زي ما قال ربنا، ففضل الأكل زي ما هو. لكن في ناس برضو مش قادرة تصدق، خرجت تدور في اليوم السابع ما لقيتش حاجة. ببساطة كده، صدق إن ربنا عارف توقيتات تسديد احتياجك كويس، عارف يشبعك بجد، وعارف يشبعك إمتى، وعارف يعطيك إيه ويفيد بس في الوقت الصح. كتير مننا عارف الآية دي من سفر الجامعة، بيقول: صنع الكل حسنا في وقته. صدق في توقيتات ربنا أيا كان احتياجك، صدق إن عنده تسديد لاحتياجك، وصدق إن توقيته في تسديد احتياجك هو التوقيت الصح، لأنه عارفك كويس قوي. المن اللي نزل من السماء، الكتاب بيقول لنا عنه في مزمور 78 إنه خبز الملائكة، أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع. أشكرك، أشكرك من أجل إنك عارف يا رب كل احتياج، وأشكرك لأنك الإله المتحكم في الأوقات والأزمنة عشان تسدد الاحتياج ده، وتسدده بغنى، وتسدده في الوقت الصح. شيل يا رب من حياتنا كل خوف وكل قلق، لأنك أنت الضامن، ولأنك الإله اللي بيعطي بغنى ولا يعير. يا رب بنشكرك من أجل غنى جزيل، وبنشكرك من أجل توقيتات مظبوطة بالثانية
بنشكرك لأنك على طرقك عن طرقنا. ادينا نصدق وادينا نتمسك، وكل يوم يا رب خد بإيدينا في رحلة جديدة في طريق الإيمان. بكرة يوم جديد.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لا، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في نوع من الحب ما ينفعش يتكتم. محبة يسوع مش بس بتحررك عشان ترتاح، لكن علشان تبقى نور لغيرك، زي ما بولس الرسول كده قال: لأن محبة المسيح تحصرنا، بكورنثس الثانية 5:14. يعني بتدفعنا، بتخلينا مش قادرين نعيش من غير ما نوصل النور ده لكل حد لسه عايش في الظلمة. لما فعلا تدوق الحرية اللي بيديها يسوع، قلبك مش هيعرف يسكت، هتحس إنك لازم تحكي، مش وعظ لكن شهادة حية. هتحكي إزاي خرجك من خوفك وإزاي كسر سلاسل خطيتك، زي السامرية سابت جارتها وجريت تقول: تعالوا انظروا إنسان قال لي كل شيء. اللي حررها حولها في دقيقة لأعظم رسالة حب. مش لازم تمسك ميكروفون علشان توصل رسالة ربنا، الرسالة ممكن تكون كلمة طيبة لحد مكسور، أو حضن حقيقي لحد تايه، أو حتى غفران بتقدمه للي أذاك. أوقات كتير الناس مش بتبقى محتاجة تسمع عن ربنا قد ما هي محتاجة تشوفه فيك، في هدوءك، في أمانتك، وفي محبتك اللي مش بتطلب مقابل. محبة يسوع بتوصل للناس من خلال تصرفاتك، صورتك. أوقات الناس مش محتاجة تسمع كلام عن ربنا قد ما محتاجة تشوف ربنا فيك. أنت نفسك بقيت الرسالة اللي العالم بيقراها. يسوع بيدعونا النهاردة نكون شهود للحب المحرر ده، مش بالكلام بس، لكن بالحياة اللي بنعيشها وبنشهد بيه عنها. كل قرار نقي بناخده، كل تضحية بنعملها، هي رسالة مكتوبة بروح الله الحي. العالم بيئن مستني يشوف أحرار عشان يصدق إن في محرر. أنت النهاردة سفير لأعظم ملك محرر. أنت النهاردة بقيت الرسالة اللي الناس بتقراها، زي ما الكتاب بيقول: أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا، لا بحبر بل بروح الله الحي. كورنثس الثانية 3:2. خليك النهاردة سفير للحب المحرر. كل ابتسامة صادقة، كل قرار نقي بأمانة بتاخده في شغلك، في حياتك، في بيتك، كل مرة بتسند فيها حد، انت كده بتكتب سطر جديد في رسالة الله للعالم، سيستم جديد ناجح في صورة الله وإرادته الصالحة، بتجيب ملكوته على الأرض وتبدل سيستم العالم الفاسد. يا رب يسوع، شكرا لأنك حررتنا، ما تسيبناش نحتفظ بالكنز ده لنفسنا. ادينا يا رب قلب خادم وحياة بتنطق بجمالك، بتحريرك. خلينا نكون نور في وسط العالم ورسائل حب مكتوبة بإيدك الطهرة. خليك فينا، نور بينا ليأتي ملكوتك. آمين.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة أني متاخدة كده ومشغولة بقالي كم يوم، وكنت بقوله يا رب عايزة أرجع تاني أعمل الحاجات اللي كنت بعملها أول ما أصحى من النوم، أني أجري عليك ومديش أي فرصة لأي حاجة تشتتني، مديش فرصة للتليفون أنه يسحبني منك. فعلا أول ما بنفتح منفذ صغير لإبليس بيدخل تعالبه ويتربع في وقتنا بأي حاجات تافهة وما تستاهلش، أو حتى تستاهل بس ينفع تتأجل شوية. نفسي أرجع أهدأ قدامك من غير ما أفكر أنا لازم أقابل فلانة ولازم أتكلم مع فلان. أرجوك يا رب ساعدني أحب إخواتي، لكن برضو أعرف أوضب وقتي وأولوياتي صح. عايز أكون معاك في ملء القوة والقرب والتجانس طول يومي، مش بس اتحاد. الاتحاد شيء رائع، لكن التجانس بيخلي الاتنين حاجة واحدة، زي العجينة تبقى عجينة واحدة بملمس واحد وصفات محدش يقدر يميزها عن بعضها. اديني النوع ده من الدوبان والامتزاج معاك من فضلك يا رب. أنا عارفة إنك مش عايز تمحي شخصيتي جواك، مع إن ده أفضل ليا مليون مرة، لكن أنت بتحبني للدرجة اللي عايز شخصيتي تتطور وتفهم وتدرك وتعي وتنور وتبان وهي حلوة فيك وبيك، لكن تكون موجودة. وكأنك بتقولي دي المعجزة الحقيقية، إني أتفرج على تلاميذك بعد التغيير، أشوف بطرس وأشوف بولس بعد التغيير الحقيقي اللي عملته فيهم بالروح القدس. كنت بتقولي إني لما بص على التلاميذ وعلى أنبياء العهد القديم والناس اللي مشيت معاك، إزاي أعرف أميز كل واحد فيهم بشخصه لكنه متغير فيك، فكل واحد فيهم يبقى نفسه بس بعد التغيير اللي حصل معاك. وحسيت كده كأنك بتقولي بالروح القدس: لما أخد القديم بتاعكم وتلبسوا الجديد اللي مني واللي هيفضل يتجدد لآخر يوم في عمركم بحسب الصورة الأصلية اللي ليكم عندي، هتشوفوا حاجة تانية خالص. انتوا مش هتصدقوا قد ايه انا متجدد في الامور اللي تخصكم بصورة تفوق خيالكم. عندي كل يوم حاجة جديدة عايز اعلنها ليكم وحققها فيكم لو انتوا مفتوحين وعايزين. قصدي انا الوحيد اللي عارف الصورة النهائية اللي تحقق ملء مشيئتي في حياتكم وتخليكم ممتلئين وفرحانين انكم بتحققوا الدعوة اللي ليكم. ووضوح الصورة دي قدامي وصورتكم الحالية ووضوحها برضو قدامي بيخليني عارف كويس قوي احنا واقفين فين وعايزين نروح فين. وكل يوم هو فرصة عشان تكونوا اكتر شبه بالنهائي اللي عايزين نكون عليه، اللي يسوع دفع ثمنه عشان تتمتعوا انتوا بيه. والصورة النهائية دي هي اللي هتكمل معاكم للأبد، هي اللي هتكونوا فيها حتى في السماء. وعلى قد ما اديتوني الفرصة أشتغل فيكم في كل ظروف حياتكم بكل ما فيها وما اكتفيتوش ووقفتوا في حتة معينة وقلتوا كفاية كده، كفاية دي في منتهى الخطورة، لأن في إيد تانية موجودة وعايزة تشتغل فيكم وتشكلكم وعندها صورة ومنتج نهائي عايزاكم تكونوا فيه. إيد عدو عايزة تحط بصمتها وتأثيرها عليكم. انتبهوا، لما تقف مش هتفضل ثابت في المكان اللي انت واقف فيه، إبليس هيكسر الطوب اللي انت واقف عليه عشان تنزل لتحت. عشان كده عدو النزول الأول مش الثبات في المكان، لكن الطلوع لفوق. الثبات ده هتحتاجه بس بحرص جدا وكل شوية عشان ترتاح حبة وتاخد أنفاسك عشان تكمل، وانت واقف تتعلم ازاي تحامي عن روحك وتصد السهام المتقدة اللي جاية ناحيتك وتمسك في يسوع وما تسمحش للتعالب الصغيرة انها تدخل، وما تسمحش كمان للكسل والتواكل وتضييع الوقت ولخبطة الأولويات والتهاون مع الأخطاء واستسهال الأمور انه يتسرب جواك. دي بداية سكة السقوط والوقوع لتحت. اثبت في مكانك شوية، لكن وانت لازق في اخواتك وفي المسيح وفي الكنيسة وفي الخدمة، وبعدين كمل طلوع وخليك منتبه جدا لحيل عدو الخير المختلفة، وكمان للكلام اللي بتقوله لنفسك في الوقت ده، لأنه ممكن يفتح أبواب كبيرة لإبليس من غير ما تقصد. خد بالك انت فعلا محتاج ترتاح، بس عشان تجدد قوتك مش تفقد اللي عندك، عشان تهضم اللي تعلمته في المشوار مش ترجع فيه وتبقى زي ما كنت. خلي بالك، شفت مؤمنين كتار وبيحبوني في أوقات الراحة فقدوا أمور كتير من اللي تعلموها، وبعد ما كانوا في منتهى الحماس والنشاط والاستعداد والاستقبال الصح، القنوات بتاعتهم اتملت بحاجات تانية وبدأوا يتاخدوا يمين وشمال، ولما وقفوا شوية في منهم اللي انتبه وانتفض بس بعد ما كان ضاع وقت وطاقة منه، وفي اللي للأسف رجعوا لورا خالص وتاهوا في وسط الدوامات اللي خدهم فيها عدو الخير، واستردادهم بيبقى أصعب. عشان كده افتحوا عيونكم كويس وخليكم صحيين جدا، انتم هدف للعدو مش مجرد ناس هو مش واخد باله منها. وكل ما كنت عاوز تنمو وتكبر وتفهم وتستنير وتتغير وتتجدد، كل ما كان مركز معاك قوي ومستني الثغرة اللي هيدخل منها بهدوء من غير ما تدرى ويبتدي يشتتك عن الهدف اللي انت رايح له. أنا مش عايزك تخاف، أنا عايزك تنتبه. اللي فيك ومعاك أقوى جدا جدا لو فضلت مثبت عينيك عليه وعلى الهدف اللي احنا رايحين ليه سوا، وما سمحتش لعدو الخير إنه يسحبك ويجرك ويستنزف طاقتك ووقتك. خليك صاحي ليه، وأنا معاك وفيك، ما تخافش. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع سفر الأمثال اللي كاتبه سليمان الحكيم عشان نتعلم مع بعض حكمة عملية إلهية تساعدنا في حياتنا. اللي نفسي أشاركك بيه النهاردة وأشاركك بيه من أصحاح 1 آية 8، يقول كده: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. كلام النهاردة مسميه كده اشتري مني، لما حد كده يقولك على خبرة عدى بيها، أو بتسأل واحد على حاجة وهو يعني اتهرس فيها وعدى فيها وتعلمها، يقولك بص اشتري مني، خد من الآخر، خد الخلاصة. الحكيم سليمان بيدعونا، والدعوة دي مهمة قوي لينا كشباب، سواء سننا صغير أو شباب كبار شوية، سواء كنا متجوزين حديثا، سواء لسه مش متجوزين وعزاب. احنا مسيرتنا في الحياة محتاجة ان احنا نتعلم من الناس حوالينا، وأكتر حاجة ممكن نتعلم منها خبرة الكبار، الأب والأم، الجد والجدة، الأصدقاء الأكبر مننا، المديرين اللي في الشغل، الناس الكبار اللي عدوا بالحياة. خبرة الكبار غالية جدا جدا، لأنه دفعوا فيها تمن كبير من أيامهم ومن دمهم، خسروا حاجات وكسبوا حاجات، فتعلموا، الحياة علمت فيهم وهم علموا في الحياة. عشان كده سليمان لأنه عنده الحكمة دي بيدعونا إن احنا نستمع إلى تأديب الآب وشريعة الأم، ومع ذلك احنا مش بنحب ناخد منهم ولا نتعلم منهم ولا بنحب نتعلم من خبرتهم. نقول ايه بقى؟ دول عفى عليهم الزمن، دول دقة قديمة. كل زمن وكل جيل له خبراته اللي من حقه ان هو يتعلم الخبرة بتاعته. فكل واحد فينا بيقول انا عايز اعيش خبرتي الشخصية، ده حقي الشخصي. وللأمانة الكلام ده صح وغلط، يعني من حقنا نعيش الخبرة الشخصية ونتعلم بالمحاولة والغلط، وإحنا نتعلم الخبرة نفسها. لكن كمان غلط لو أنا رفضت خبرة الناس الكبار فأتعلم بخبرتي الشخصية، وكمان أدي ودن وعين لخبرة الكبار. لما بيقول كده يا ابني، دي جت كلمة، لما سليمان بيقول يا ابني، الكلمة دي جت 26 مرة في سفر الأمثال، وكأنه فيها نوع من المحبة واللطف واستمالة الودن، وكأنه بيقول له من فضلك اسمع الكلام ده. الحكمة السماوية تخلينا أميز من خبرة وكلام اللي أكبر مني وسبقوني في الحياة، أيا كان الكبار، يمكن أب ولا أم، زي ما قلت جد ولا جدة، أخ كبير، قائد روحي، راعي كنيسة، أبونا، حد كبير في الشغل بتاعي أتعلم منه. على فكرة أخطاء الكبار كنوز كبيرة نتعلم منها، ونجاحات الكبار ملهمة جدا. سليمان عنده خبرة كبيرة قوي في أن احنا ناخد بالنا من خبرة الكبار. ابن سليمان اسمه رحبعام، لما سليمان مات جه رحبعام، هو بيقود المملكة، خد مشورتين، كان في مشورة من الكبار ومشورة من الصغيرين. للأسف احتقر مشورة الكبار ومشي ورا مشورة الشباب الصغير، واللي كانت حكمة الكبار أصح عنهم. ونتيجة احتقاره لحكمة الكبار فقد المملكة، المملكة كلها اتقسمت، وساب رحبعام ابن سليمان 11 سبط من ال 12. عايز أقولك في آخر عبارة، اتعلم من اللي اتعلم، اتعلم من اللي اتعلم. نتقابل الحلقة الجاية.

0: يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.
1: راديو الحياة الافضل والابديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على فولو علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: أنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وحق جديد من كلمة الله. مبسوط أن أنا أكون بتقابل معاكم في البرنامج الجميل وهو بينقل لنا بسرعة فكرة الله. عند آية موجودة في إنجيل متى صح 25 وآية 6 يقول: ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. حقيقة المثل ده جميل، مثل العشرة العذارة اللي كانوا مستنيين العريس. حقيقة المشهد ده غريب قوي قوي، هو بيتكلم عن خمسة عذارة حاكمات وخمسة عذارة لكن بكل أسف جاهلات. بصوا متشابهين في حاجات كتير، دول عذارة ودول عذارة، دول خمسة ودول خمسة، دول معاهم مصابيح ودول معاهم مصابيح، دول نعسنا ونمنا ودول نعسنا ونمنا. بس الفرق الرهيب انه العذارة الحاكمات كان معاهم الزيت في أوانيهم، فلما جه العريس وصار الصراخ قاموا صلحوا مصابيحهم واستقبلوا العريس، دخلوا معاه للعرس، وبعدين يقول أغلق الباب. التانيين بيدوروا وراحوا للعذارة الخمسة الباقيين، ادونا من الزيت اللي عندكم، مش هيكفي لينا وليكم، مش هينفع حد ياخد حد معاه، مش هينفع حد يكفل حد معاه. هي دعوة شخصية، هو الدخول بصفة شخصية، مش بالعيلة ومش بالشلة ومش بالطايفة ومش بالكنيسة ومش بالمجموعة، لكن دي دخول فردي. دخلوا كل واحد أو كل واحدة من العذارة الحاكمات معاها مصباحها ودخلوا العرس، لكن فضلوا الجاهلات بيدوروا على زيت. هما بيدوروا، دخل العريس وأغلق الباب. أنا نفسي أحط عنوان للمثل ده وسميه نعمة الاستعداد. والسؤال اللي مليني وأنا بكلمك عزيزي المستمع، أنت مستعد؟ لو جه العريس النهاردة هتروح فين؟ لو جه العريس أخبار مصباحك إيه؟ لو جه العريس هل يا ترى هتدخل معاه ولا لسه مشغول إنه أنا أحاول إن أنا يعني أعمل أي حاجة، أحاول أشوف زيت، أحاول أنور؟ ربنا يدينا نعمة إنه نكون جاهزين للوقت ده، ربنا يدينا نعمة إنه لما يجي العريس ندخل معاه للعرس. جميل جدا جدا جدا ان كل حد فينا يكون عامل حساب لليوم ده، يكون عامل حساب ومش هيدخل للعرس غير اللي اختبر نعمة الخلاص من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب. يمكن باقي في العمر قليل، يمكن بتسمعني وربنا بيديلك فرصة وفرصة وفرصة. من فضلك النهاردة، اللي مسافر بلد يومين بيعمل حساب يومين، ياخد معاه لبس يومين وتكت تذكرة ليومين، يحجز ليومين. بس اللي رايح مكان مصيف اسبوع او هيغير جو اسبوع بيعمل حساب اسبوع. بس المسافر لدولة تانية، اللي رايح لدولة يشوف ابنه او بنته من دولة لدولة، مثلا من مصر لامريكا او استراليا، بيعمل حساب شهر، بيحجز لشهر وهو رايح عارف انه هيقعد شهر. طب ايه رأيكم اللي مسافر ابدية يعمل ايه؟ هل يا ترى احنا عاملين حساب السفرية دي، ولا هل يا ترى احنا نسين انه في يوم من الايام هنروح، في يوم من الايام هنمشي، والعريس جاي، العريس جاي، في صوت صراخ بيقول العريس جاي. اول ما جه صوت الصراخ العذارة الحاكمات قاموا بسرعة بسرعة بسرعة وجهزوا ودخل العرس. انت جاهز وانت جاهزة، ولا هل يا ترى المصباح انطفى وانا نايم ومش قادر ومش فاكر ومش عارف انه جاي؟ جهلي وعدم معرفتي بان المسيح جاي ما يعفنيش، لكن كمان النهاردة نفسي اقول ربنا يديك ويديكي تكون مستعد وندخل معاه للعرس. اصلي لكل حد فينا يكون حكيم، وقول كده سليمان الحكيم: ان كنت حكيما فانت حكيما لنفسك، وان استهزأت فانت وحدك تتحمل. ربنا يديك نعمة الاستعداد وتكون جاهز وتكون مستعد للعريس واليوم اللقاء. والرب معاك وقابلك في أي فكرة جديدة، وإلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

عاوزة أقرأ معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا؟

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

من أصعب الأسئلة اللي كانت بتيجي أحياناً في الامتحانات إنك تضع عنواناً مناسباً للفقرة التالية، لأنك محتاج تقرأ فقرة كويس وتفكر وتدور على العنوان اللي هيلخص الفقرة كلها. النهاردة عندنا سؤال أصعب، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب للحياة، لفكرة الحياة عامة؟ لكن السؤال الأصعب منه، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب يلخص حياتك أنت شخصياً، يلخصها كلها في عنوان واحد؟ ده تحدي. ناس كتيرة بتفكر، يا ترى أنا هكتب على عنوان حياتي إيه؟ يا ترى أنا هكتب عنوان مذكراتي، قصة حياتي، لو أنا حبيت أحط لها عنوان، يا ترى إيه العنوان اللي هيلخص القصة كلها؟

سليمان لما حب يلخص الحياة، فكرة الحياة عامة، قال عليها بطلة، باطلة، ملهاش لازمة، فاضية. سليمان قال التلخيص ده بعد ما شافها من منظور أرضي فقط، بعد ما جرب أهم ثلاث حاجات: جرب الحكمة، وجرب متعة الحياة وأنه يستمتع بكل حاجة ممكنة وكل حاجة تيجي في باله، وكمان جرب الإنجاز وطعم النجاح وطعم الوصول. بعد ما جرب الحاجات دي كلها قال باطلة. ليه يا سليمان؟ ليه بعد ما خدنا منك إكزامبل لشخص جرب كل حاجة البشر نفسهم يعملوها، ليه تقول عن الحياة باطلة؟ ليه تحط العنوان ده؟ سليمان حط العنوان ده لأنه استمتع بالعطايا بعيدا عن العاطي. ورزبي بيقول كده إن الاكتفاء الحقيقي لا يأتي من الأشياء بل من الله. مشكلتنا إن إحنا بنبص على الهدية مش على اللي بيدي الهدية. مشكلتنا إن إحنا مهما كبرنا في السن والحكمة والخبرة بنفضل كبشر بنجري ورا الهدية بدون ما نبص الهدية جاية من مين. بولس لما حب يلخص الحياة قال عبارة قوية جدا، قال ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الحياة بالنسبة له كانت إنه يعيش للمسيح. الحياة عند بولس ما كانتش زمن أو إنجاز أو مفهوم أو لذة، الحياة كانت علاقة حقيقية واتحاد بالمسيح. بولس قال كده في روميا: أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. بولس قدر يشوف تعريف الحياة المظبوط لما بص على مانح العطايا وليس على العطية، لما بص على صاحب الهدية مش على الهدية، لما قدر يرفع عينيه من على الأرض للسماء ويشوف الله، لما ابتدى يبقى له علاقة حقيقية بالله صاحب كل العطايا في حياته، وقتها أدرك إن الحياة الحقيقية هي المسيح. إحنا قدام تعريفين للحياة: تعريف من واحد جرب كل حاجة، كل حاجة أي حد نفسه فيها، وقال في النهاية إن الحياة لو هتقف على المتعة والحكمة واللذة والإنجاز فهي حياة بطلة. وده اللي بيخلينا النهاردة نشوف ناس كتير قوي رغم نجاحاتهم، رغم ممتلكاتهم، رغم عطاياهم، فاضيين، لأن الحياة بالنسبة لهم فاضية بطلة. لكن في المقابل عندنا بولس، إنه لما شاف الحياة بمعناها الحقيقي واستلم الحياة بجد من صاحب الحياة ومنحها، قدر يقول بكل هدوء وقوة وثبات: للحياة هي المسيح. لو النهاردة قدامك سؤال في الامتحان مكتوب فيه الدنيا هي نقط، هتكتب ايه مكان النقط؟ هتلخص الحياة بايه؟ هو انت شايف الدنيا ازاي؟ شايف الحياة ازاي؟ ايا كانت اجابتك، انا بدعوك انك تجاوب الاجابة الصح وتدور عليها زي ما بولس قدر ياخدها، انك تتعلق بالمسيح وانك تقبل منه الحياة الابدية، الحياة اللي متعتها بتعدي الزمن، بتبدأ من هنا وبتكمل في الابدية. الامر مش واقف على العطية ولا العطايا، الأمر متعلق بصاحب كل شيء. عشان كده النهاردة هي دعوة عشان تبص على مانح العطايا مدة أيام الحياة.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

تعالوا نعلي الرب إلهنا. بيقول كده الكتاب: علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه. إلهنا سيد كل الأرض اللي بيده مقاصير الجبال، خزائن الجبال له. تعالوا نعلي لأنه فوق الكل، وفي الأيام الصعبة هو برضو موجود، هو معنا طول الوقت.

هاليلويا. الإله القادر على كل شيء، الراعي الصالح. ترنيمة الجاية بتقول كده، لأنه اسمه برج حصين، عشان كده بيركض إليه الصديق ويتمنع. لا عوز للي ينادوله، للي يتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين إليه. عشان كده تعالى وإعلن إنه إله كل نعمة، إله الرحمة والإحسان والأمان، لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. قال لي ما تخافش في خروجك وفي دخولك من الخطر، أسترك من ريح وإيدي، تبقى مظلة طول الوقت. وقت الخطر، وقت الأزمات، وقت الصعب، هيفضل هو لينا مرساة النفس الثابتة والمؤتمنة إلى الأبد.

هسترك من ريح وإيدي مش ضيطمنا، ده يدينا سلام، وسلام الله الذي إليه دعيتم هو ده اللي يحفظ قلوبنا وأفكارنا، هو ده اللي يدينا سلام بالليل، هو ده اللي نطمن فيه، نلقي كل رجائنا بالتمام عليه. صخر الدهور الذي لا ينعس ولا ينام، حافظنا الإله القدير، لنا ملجأ والأزرع الأبدية من تحت.

مش زي العالم تدينا، ومدام روحك عايش فينا قصده تمن السلام ده الدفع في الصليب، هو سلامنا، هو شفائنا، هو رجانا، هو معانا طول الوقت، مش متفاجئ ولا مستغرب ولا مذهول من وقت الضلمة والبرية اللي بنعدي فيه. فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعيني المجربين. عشان كده تعالى املأ قلبك بالسلام، واعلن انه سلامه هو اللي يحفظ قلبك وأفكارك. كل التحديات دي قدام سلامه العجيب، قدام رئيس السلام تدوب قدامه. تعالوا نعظم الرب كده.

0: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا اللذي وأنا أمولة.
1: عاوزة قبل ما ابتدي أتكلم عن موضوع التوقيتات عايزة أشارككم وشاركك وشاركك قد إيه بحب الموضوع ده قوي، وللأمانة هما موضوعين ما بزهقش منهم خالص إني أقرأ وأسمع وأتكلم فيهم. الموضوع الأولاني الحرية، الموضوع التاني التوقيتات. طب يلا ركز مع بعض في موضوع التوقيتات. لو عملنا كده زوم أوت للصورة الكبيرة في الكتاب المقدس هنلاقي إنه الكتاب المقدس بدأ بآدم وحواء وأولادهم، طبعا العصيان والطرد، وبعد كده هنلاقي نوح والطوفان وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وأولاده، وبعد كده منهم يوسف اللي خلف منسى وإفرايم. طبعا أغلبنا عارفين التسلسل ده، ولما بنحكي قصة الكتاب المقدس بنشوف الرؤية دي. بفكرك أني بستخدم عدسة مصغرة لأني مش عايزة أشوف التفاصيل، عايزة أشوف الصورة الكبيرة. ليه بقى؟ لأن الصورة الكبيرة بتدينا مفهوم مختلف عن رؤية الله لينا كبشر، وبالتالي رؤية الله ليا أنا كشخص واحد من ضمن البشر دي. يعني مثلا لو قلت لك أن كان ضروري أن إبراهيم يتأخر في الخلفة إسحاق علشان تسلسل أحداث التاريخ من بعده تمشي مظبوطة وتمشي متوازية مع أحداث العالم كله في الوقت ده، هتفهمني؟ لو كان إبراهيم خلف إسحاق وهو مثلاً عنده 70 سنة، يعني تقريباً كان هيبقى فيه فرق 30 سنة بدري. طبعاً أنتوا عارفين أنه خلف إسحاق وهو عنده 100 سنة. تفتكر القصة الكبيرة كانت هتكمل إزاي في زواج إسحاق من رفقة وزواج يعقوب وقصته مع لبان؟ كان كله هيتشقلب وهيتلخبط 30 سنة. وأخيراً كان يوسف هيجي أو ما يجيش أصلاً الدنيا، وكان مين هيخلص مصر؟ ده مثال طبعاً صغير كنت عايزة أشاركك بيه. لما بنفكر في توقيتات ربنا، لما بنحط نفسنا مكان إبراهيم وسارة، طبعاً الموضوع مؤلم جداً، تخيل نفسك قاعد مستني 100 سنة علشان تجيب بيبي. لكن لما بغير العدسة وبتبقى عدسة مصغرة من عدسة مكبرة لعدسة مصغرة، بشوف الأحداث برؤية مختلفة، بشوف الصورة الكبيرة وشوف الرؤية وبفهم أكتر. عايزة لو سمحت تعمل معايا التدريب ده، فكر في حياتك وقسمها لثلاث مراحل أو 5 كبار، واعمل العدسة المصغرة دي على حياتك وشوف المحطات اللي فيها، وشوفي أنت كمان إزاي كل محطة بتسلم اللي بعدها، وإزاي تسلسل الأحداث في حياتك، والناس اللي قابلتيهم في ابتدائي سمعوا عندك إزاي دلوقتي، أثروا في حياتك إزاي في إعدادي بعدها أو في ثانوي، الناس اللي ساكنين حواليكي في الشارع الجيران، الناس اللي هجرت والناس اللي جم والناس اللي فضلوا حوالينا، والناس طبعا اللي سبقونا على السما. مين ساعدك في المشوار الفلاني؟ ومين حللك المشكلة العلانية؟ ومين راح معك للدكتور؟ ومين انضم في حياتك الخاصة؟ ومين صحابك اللي في الكنيسة؟ ومين اللي ساعدوك تفهم؟ أنا عايزك تعرف أن الحياة بتاعتك مترابطة ومتشابكة، لكن إحنا لما بنبقى في موقف معين ما بنبقاش شايفين ده، بنستعمل العدسة المكبرة فبنكبر الموقف اللي إحنا جواه. لكن لو إحنا دلوقتي اتفقنا مع بعض إحنا نصغر المواقف ونصغر الأحداث عشان نشوف الصورة الكبيرة، الوضع هيبقى مختلف خالص. عايزة أقرأ معاكم سفر جامعة، وخليكم معايا ثواني. بحب قوي سفر جامعة وهو بيطرح القضية دي. لو فتحنا مع بعض جامعة 3 هنلاقيه بيقول إيه؟ لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت، للموت وقت، للغرس وقت، ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت، للضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت، للكذب وقت وللخسارة وقت، للصيانة وقت وللطرح وقت، للتمزيق وقت وللتخطيط وقت، للسكوت وقت وللتكلم وقت، للحب وقت وللبغض وقت، للحرب وقت وللصلح وقت، في أي منفعة لمن يتعب مما يتعب به، قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. أبونا السماوي بشكرك على توقيتاتك، بشكرك إنك مش بتتأخر عليا، بشكرك إن شايف حياتي وبتباركني وبتديني نعمة وبتديني بركة، تبعت لي ناس حلوة في حياتي تشاور لي على الطريق اللي انت عايزني امشي فيه. بشكرك لانه في وسط ده كله بتحترم مشاعري، بتحترم احباطاتي، وبتحترم ضعفي وحيرتي. بشكرك لانك واقف معايا في كل الاوقات. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 100، مزمور حمد.
2: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. احتياج الإنسان للشبع احتياج مهم، وكتير بنفكر إن ربنا بعيد قوي عن الاحتياج ده، أو مش شايفه، أو شايفه أمر بسيط وما يستاهلش، مش مقدر حجمه بالنسبة لنا. والشبع مش دايماً شبع جسدي، في شبع نفسي، في شبع عاطفي، وإحساس الشخص إن احتياجه ده مش مسدد بيخليه دايماً تعبان. نفتح مع بعض كده سفر الخروج أصحاح 16، بيتكلم عن الشعب في البرية لما شعروا بالجوع، وقالوا لموسى وهارون: هو أنتوا خرجتونا من أرض مصر عشان تموتونا من الجوع في البرية؟ اسمع الرد كده. فقال الرب لموسى: هأنا أمطر لكم خبزاً من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها. يعني السماء هتشبعهم، حاجة كل يوم بيومه. السماء هتشبعهم؟ هي السماء أو ربنا عارفين احتياجي؟ هتعرف الإجابة لو كملت القصة. اقرأ معايا كده: ففعل الشعب هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل. يعني في حد خد كتير وفي حد تاني خد قليل. وبص كويس على الآية اللي جاية: لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص. يعني اللي خد كتير مفضلش عنه أكل، واللي خد قليل ما جعش. طب إزاي؟ لأن ربنا عارف بالظبط مقدار احتياجك، عارف نوعية احتياجك، وعارف أنت محتاج قد إيه. معرفة ربنا بأمورنا معرفة تعدي توقعاتنا. مزمور 139 بيقول: عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. يعني ربنا عارفني أكتر من نفسي. فلو أنت شاعر بالاحتياج أيا كان نوعه، لو أنت شايف إن مفيش حد مقدر احتياجك ده، أو لو أنت مش قادر تعبر عن الاحتياج ده لحد، أبوك السماوي إله العجائب عارف بالظبط تفاصيل مشاعرك دي، وعارف تسديدها يكون إزاي وبأي مقدار. مش بس كده، هو عارف كمان التوقيت بيسدد إيه إمتى. قال لهم موسى كما أوصى الله إنهم هياخدوا حاجة اليوم بيوم، مش هيبقوا منها حاجة لتاني يوم، لكن في اليوم السادس لازم ياخدوا الضعف، لأن اليوم السابع يوم راحة. ما قدرش الشعب يصدق، في منهم أخدوا المن وخلوا منه لتاني يوم، صحيوا لقوا فيه دود وأنتن، جم يوم السادس وجربوا أخدوا الضعف زي ما قال ربنا، ففضل الأكل زي ما هو. لكن في ناس برضو مش قادرة تصدق، خرجت تدور في اليوم السابع ما لقيتش حاجة. ببساطة كده، صدق إن ربنا عارف توقيتات تسديد احتياجك كويس، عارف يشبعك بجد، وعارف يشبعك إمتى، وعارف يعطيك إيه ويفيد بس في الوقت الصح. كتير مننا عارف الآية دي من سفر الجامعة، بيقول: صنع الكل حسنا في وقته. صدق في توقيتات ربنا أيا كان احتياجك، صدق إن عنده تسديد لاحتياجك، وصدق إن توقيته في تسديد احتياجك هو التوقيت الصح، لأنه عارفك كويس قوي. المن اللي نزل من السماء الكتاب بيقول لنا عنه في مزمور 78 إنه خبز الملائكة، أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع. أشكرك، أشكرك من أجل إنك عارف يا رب كل احتياج، وأشكرك لأنك الإله المتحكم في الأوقات والأزمنة عشان تسدد الاحتياج ده، وتسدده بغنى، وتسدده في الوقت الصح. شيل يا رب من حياتنا كل خوف وكل قلق، لأنك أنت الضامن، ولأنك الإله اللي بيعطي بغنى ولا يعير. يا رب بنشكرك من أجل غنى جزيل، وبنشكرك من أجل توقيتات مظبوطة بالثانية،
بنشكرك لأنك على طرقك عن طرقنا. ادينا نصدق وادينا نتمسك، وكل يوم يا رب خد بإيدينا في رحلة جديدة في طريق الإيمان. بكرة يوم جديد.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، إن هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. أصعب لحظة هي لما تحس إن السما ساكتة، محدش سامع أي صوت، وربنا بقاله كتير ما تكلمش. النهاردة هنروح لهيكل الرب والكل نايم والأنوار خفتة، هنروح لبيت عالي الكاهن ونسمع لنداء بيتقال لطفل صغير وسط الضلمة: صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل، بين غياب الرؤية وصوت الرب. صموئيل كان طفل خادم بيعمل حاجات روتينية، والكلمة في وقته كانت عزيزة. ربنا ساب الكاهن العجوز اللي عينه ضعفت وراح ينادي للطفل اللي قلبه لسه صاحي. صموئيل في البداية معرفش الصوت، افتكره علي الكاهن بينده عليه، رد عليه، ولكنه في الآخر اتعلم درس أهم، وهو إنه يسمع صوت الرب ويرد ويقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل ما بقاش نبي بالصدفة، ده بقى نبي لأنه كان متاح ومستعد. ربنا بيدور على ودان تسمع، مش بس لسان بيتكلم وخلاص، بيدور على إنسان متاح لسماع صوته طول الوقت، ومش بس كده، مطيع لكلامه. صموئيل عاش عمره كله وشعره بيض وهو لسه بيسمع نفس الصوت، وما خلاش ولا كلمة من كلام ربنا تقع على الأرض، كان بيطيع وبينفذ. علشان كده الصوت فضل يتكلم والله كان دايما معاه. الخلاصة هنا بتقول: الاستعداد للسماع أهم من الرغبة في الكلام. ربنا بينادي اسمك في وسط زحمة حياتك، بس محتاجك توقف الدوشة اللي حواليك وتقول له: أنا سمعك، اتكلم يا رب. وامضى كده لقلبك: الله لا ينادينا لأننا مقدسون، بل ينادينا لكي يقدسنا بصوته. صموئيل ما كانش بيعرف الرب بعد لما نداه، لكن استعد وطاع وكان متاح لله فصار نبي. والحب المحرر هنا بيقولك: أنا مش ساكت، أنا بكلمك في هدوء قلبك، في آية بتقراها، في فكرة بتلح عليك، إنك تعمل خير أو تساعد حد. اوعى تعتمد على خبرة السنين ولا حتى على علي الكاهن، اعتمد على ودانك اللي صغي روحي وسمع لصوتي، ودايما بتطيع الكلمة وبتسمع بقلب صادق. الآية هنا بتقولك: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل الأول 3:9. يا رب
يلي ناديت صموئيل باسمه في زمن كانت فيه رؤياك عزيزة وكلمتك نادرة. ادينا هدوء وسط زحمة يومنا، نبه أرواحنا وقلوبنا لصوتك. ادينا يا رب طاعة علشان صوتك يفضل دايما يكلمنا وما يوقفش. ادينا نكون متاحين ليك. اديني أذن للتلميذ وقلب خادم. علمني إزاي أوقف دوشة أفكاري وزحمة يومي وصخب مخاوفي العالي علشان أقدر أسمع همسك الرقيق جوايا. ما تخلينيش أعتمد على عالي الكاهن ولا على خبرات البشر، بل خليني أترمي عند قدميك وأقولك تكلم يا رب لأن عبدك سامع. طهرني بالطاعة علشان صوتك ما يسكتش عني. خليني متاح وجاهز إني أنفذ مشيئتك وإرادتك الصالحة حتى قبل ما أعرف تفاصيلها. خليك أنت الكلمة اللي بترشدني والنور اللي بيفديني واللحن اللي بيطمن قلبي. أنا هنا يا رب، رهن إشارتك. اتكلم فأنا مش عايز أسمع حد غيرك. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت عمالة أشكر ربنا على رجوعنا بالسلامة كفريق من خدمة كنا بنعملها سوا، وكنت عمالة بقوله أشكرك عشان رفقتنا في كل تحرك وخدمة عملناها، أشكرك عشان علاقتنا ببعض ومحبتنا لبعض وانبساطنا وضحكنا وفرحتنا ببعض. بصلي عدوك ما يدخلش بينا، وأنا بصلي الكلمات دي عننا وعن كل فريق خدمة إن عدوك ما يكونش ليه مكان وسطينا ولا وسطيهم. أصلي نمسك في إيد بعض ونلزق كتافنا في كتاف بعض، الصغير والكبير، الجديد والقديم، اللي الأيام دي مش قادر واللي متشجع ومرفوع في الوقت ده. أنا أول واحدة أختار الوحدة، أختار التواضع، أختار إني أقدم إخواتي عني. وسامحني لو في أي تصرف حتى لو بس جوايا كان فيه أي نوع من أنواع تفكير العالم. أنا فين ومكانتي فين وعملت إيه ومين عمل إيه؟ أرجوك احفظني واحميني وسامحني وخد بإيدي يا قدير، احفظني متضعة. دي الحرب الحقيقية اللي أنا محتاجة أقف فيها لنفسي وأشوفك وإنت واقف فيها معايا وبتسندني. أي انزعاج بتسببهولي نفسي لما بركز معاها وأدور على مكانها ومكانتها، أي حرب بتيجي من عدو الخير عليا في الأمر ده بختار أخد نفسي ولملمها كلها كده على بعضها وأروح بيها عند يسوع وهو على الصليب، وأفكر نفسي إن ده مكاني الحقيقي. نفسي تموت هنا ويعيش يسوع فيا، وإنت حاجة تانية خالص، حب وبس، تواضع وبس، إنكار كامل للنفس وتقديم كامل للآخر برضا وسعادة، مليان نور ومليان حكمة، مليان ثقة في أبوك يا يسوع، مليان حياة لأنك الحي إلى أبد الآبدين. اللي عندك سلام من نوع مخصوص، قلت لنا سلامي أترك لكم في يوحنا 14 وعدد 27، سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: سلاما أترك لكم وسلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت الكلمات دي وانت على بعد قليل قوي من أعظم حدث هيحصل في التاريخ، كنت عارف معاه هيحصل ايه في أحبائك، وكل اللي كنت عايزه ليهم انك تطمنهم، وكأن التركة اللي عايز تسيبها لهم، الورث اللي بتورثه ليهم هو السلام. ومش بس سلام، لكن سلامك انت، نوع السلام وكم السلام اللي مليك بالرغم من كل الأحداث اللي بتعدي فيها واللي انت رايح ليها وعارفها كويس قوي. ازاي كنت قادر تعيش النهاردة في سلام كامل وانت عارف ايه اللي هيحصل فيك بكرة وتعبه هيكون قد ايه؟ عارف الألم والوجع والظلم، عارف انك انت اللي ما عملتش خطية واحدة كلك هتكون خطية عشاننا، ومع ذلك مليان سلام وبتطمن تلاميذك، عايزهم ما يخافوش في الوقت الجاي لما يشوفوا اللي هيحصل معاك، عايزهم يكونوا متشددين بسلامك. ومعنى كلمة سلام لما دورت عليها يعني أمان، أمن، اطمئنان، تصالح، سلم، صلح، عفو، مأمن. وعكس كلمة سلام اضطراب، اعتداء، تنابذ، ثورة، حرب، خطر، شدة، ضيق، قتال، كرب، نزاع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي، ولسه لغاية دلوقتي والآخر يوم على كوكب الأرض هيفضل احتياج الناس الحقيقي للسلام. بصوا حواليكم على العالم اللي عايشين فيه، واللي بالحق رئيسه هو إبليس في كل الصفات اللي عكس السلام اللي قلتيها دلوقتي، لأن ده هو اللي جواه وجوه اللي بيحكمه. حروب وثورات واضطراب ومجاعات وقتل وتحزب واغتصاب وخطف ونهب، مش بس على مستوى الأفراد لكن كمان على مستوى الدول والشعوب. ومع الأمور دي بيجي الخوف والاضطراب والانزعاج، ويبقى الأمنية الأولى جوه كل الخطر ده هو السلام. محتاجين للسلام، وسلام يسوع ملوش دعوة خالص بالأحداث والظروف، ده سلام من نوع تاني. عشان كده قال لتلاميذه: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. مش من نوع السلام بتاع العالم، سلام العالم مربوط بالأحداث. النهاردة احنا في حرب ينزع سلامنا، النهاردة احنا في هدنة والأمور تبدو مستقرة يرجع سلامنا. سلام مربوط بالسياسات والسلطات والقرارات اللي بتتاخد، لكن سلام يسوع مربوط بشخصه وبدوره في حياتك، مربوط بمحبة الآب ليك وبوجود الروح القدس وسكناه جواك، اللي يخلي بولس يرنم في قلب السجن، ويخلي بطرس ينام برضه في قلب السجن، واللي يخلي يسوع بسرور يروح للصليب وهو عارف إنه بسبب اللي بيعمله ده هيشوف الحجاب وهو بيتشق وعبور المفديين من أرض الموت لأرض الحياة، وبالنصرة اللي هتتحقق بقيامته لجميع اللي هيقبلوه، وهو شايف مسرة الآب وهو بيسترد خليقته اللي عملها على صورته وكشبهه. سلام بيرفع فوق الأحداث وفوق الاضطراب اللي المفروض يجي مع الأحداث دي. سلام بيفوق العقل، واللي كتب عنه بولس في فيليبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولسه يسوع عنده السلام ده، ولسه عايز يسكبه على شعبه وعلى المتكلين على اسمه. سلام فوق العقل والمنطق البشري، فوق الحسابات والتكهنات، ملوش دعوة انت عايش فين ولا بتمر بإيه. سلام أقوى من أحداث الحياة المتعبة والمرة، أقوى من مواقف الدول والسياسات. سلام حافظ لقلبك ولفكرك، حارس ليهم من الوقوع بين أنياب الاضطراب والخوف والانزعاج. إذا سلمت أمرك لإله السلام والرئيس السلام وملك السلام، دي صفاته، ده اللي جواه، ده قلبه من ناحيتك، وده اللي عايزه ليك. سلام مع نفسك، سلام وسط الأحداث والظروف، سلام يفوق عقلك. ما تخافش، اللي ماسك إيدك مليان بالسلام وعايز يطلق سلامه ده جواك. استقبل سلامه اللي يطرد كل خوف وانزعاج إلى خارج. هو دفع ثمن السلام ده بالكامل. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم عشان نتعلم مع بعض حكمة عملية إلهية تساعدنا في حياتنا. اللي نفسي أشاركك بيه النهاردة وأشاركك بيه من أصحاح 1 آية 8، يقول كده: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. كلام النهاردة مسميه كده اشتري مني، لما حد كده يقولك على خبرة عدى بيها، أو بتسأل واحد على حاجة وهو يعني اتهرس فيها وعدى فيها وتعلمها، يقولك بص اشتري مني، خد من الآخر، خد الخلاصة. الحكيم سليمان بيدعونا، والدعوة دي مهمة قوي لينا كشباب، سواء سننا صغير أو شباب كبار شوية، سواء كنا متجوزين حديثا، سواء لسه مش متجوزين وعزاب. احنا مسيرتنا في الحياة محتاجة ان احنا نتعلم من الناس حوالينا، وأكتر حاجة ممكن نتعلم منها خبرة الكبار، الأب والأم، الجد والجدة، الأصدقاء الأكبر مننا، المديرين اللي في الشغل، الناس الكبار اللي عدوا بالحياة. خبرة الكبار غالية جدا جدا، لأنه دفعوا فيها تمن كبير من أيامهم ومن دمهم، خسروا حاجات وكسبوا حاجات، فتعلموا، الحياة علمت فيهم وهم علموا في الحياة. عشان كده سليمان لأنه عنده الحكمة دي بيدعونا إن احنا نستمع إلى تأديب الآب وشريعة الأم، ومع ذلك احنا مش بنحب ناخد منهم ولا نتعلم منهم ولا بنحب نتعلم من خبرتهم. نقول ايه بقى؟ دول عفى عليهم الزمن، دول دقة قديمة. كل زمن وكل جيل له خبراته اللي من حقه ان هو يتعلم الخبرة بتاعته. فكل واحد فينا بيقول انا عايز اعيش خبرتي الشخصية، ده حقي الشخصي. وللأمانة الكلام ده صح وغلط، يعني من حقنا نعيش الخبرة الشخصية ونتعلم بالمحاولة والغلط، وإحنا نتعلم الخبرة نفسها. لكن كمان غلط لو أنا رفضت خبرة الناس الكبار فأتعلم بخبرتي الشخصية، وكمان أدي ودن وعين لخبرة الكبار. لما بيقول كده يا ابني، دي جت كلمة، لما سليمان بيقول يا ابني، الكلمة دي جت 26 مرة في سفر الأمثال، وكأنه فيها نوع من المحبة واللطف واستمالة الودن، وكأنه بيقول له من فضلك اسمع الكلام ده. الحكمة السماوية تخلينا أميز من خبرة وكلام اللي أكبر مني وسبقوني في الحياة، أيا كان الكبار، يمكن أب ولا أم، زي ما قلت جد ولا جدة، أخ كبير، قائد روحي، راعي كنيسة، أبونا، حد كبير في الشغل بتاعي أتعلم منه. على فكرة أخطاء الكبار كنوز كبيرة نتعلم منها، ونجاحات الكبار ملهمة جدا. سليمان عنده خبرة كبيرة قوي في إن احنا ناخد بالنا من خبرة الكبار. ابن سليمان اسمه رحبعام، لما سليمان مات جه رحبعام، هو بيقود المملكة، خد مشورتين، كان في مشورة من الكبار ومشورة من الصغيرين. للأسف احتقر مشورة الكبار ومشي ورا مشورة الشباب الصغير، واللي كانت حكمة الكبار أصح عنهم، ونتيجة احتقاره لحكمة الكبار فقد المملكة، المملكة كلها اتقسمت، وساب رحبعام ابن سليمان 11 سبط من ال 12. عايز أقولك في آخر عبارة، اتعلم من اللي اتعلم، اتعلم من اللي اتعلم. نتقابل الحلقة الجاية.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في راديو الحياة الأفضل، وإحنا النهاردة في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. وآيتنا النهاردة في سفر إرميا أصحاح 8 وعدد 18. إرميا بيقول: من مفرج عن الحزن؟ قلبي فيا سقيم. إيه اللي سبب ليك يا إرميا الحزن؟ وقلبك ليه مريض جواك؟ قال: هوذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة. وبدأ يتكلم عن سحق بنت شعبه، بيقول أنه حاصل أمور صعبة وصوت استغاثة في وسط الشعب. وبعدين يسأل سؤال في عدد 22 إرميا، بيقول: أليس بلسان في جلعاد؟ هو ما فيش دواء في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ هو ما فيش دواء ولا ما فيش دكتور؟ قالوا: لا، أكيد الدواء موجود والطبيب موجود، فلماذا لم تعصب بنت شعبي لما الطبيب موجود ولما البلسان أو العلاج موجود؟ ليه اللي مجروح مجروح وليه اللي تعبان تعبان؟ لما العلاج موجود والطبيب موجود، ليه الناس تعبانة؟ وكانوا عايز يقول حاجة غريبة: ناس كتير من حوالينا مجروحين، وناس بينزفوا وناس بيصرخوا مع أن الطبيب موجود والدواء موجود، فليه اللي مجروحين ما تعصبش جرحهم؟ أنا نفسي أسألك عزيز المستمع، يمكن تكون بتنزف ويمكن عندك سؤال: ليه ناس كتير مجروحة من حوالينا؟ رب النهاردة عايز يرد ليك زي ما رد على إرميا، أنه في وسط الاستغاثة وسط الجروح وسط الانسحاق في طبيب، في دكتور جميل رائع شافي عظيم موجود، عنده العلاج وعنده الدواء. وبعيد عن الرب لا توجد راحة ولا يوجد علاج ولا يوجد دواء. عشان كده يقدر الرب يشفي، ويقدر الرب النهاردة يرفع، ويقدر الرب النهاردة يعمل أمور عظيمة. إن صدقت أن الطبيب موجود وعنده العلاج، ليه تروح لغيره وليه تدور على غيره؟ يمكن بتصرخ وعندك استغاثة: الحقوني أنا بضيع. رب بيقولك النهاردة: علاجك عندي ودواك عندي، والجرح اللي بينزف أنا هعصبه لك. هو اللي يقدر يقول كده عن نفسه: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأعصب منكسري القلوب. في دكاترة قلب كتير، ودكاترة كبد كتير، ودكاترة عظام، بس ولا واحد يستجرئ من كل الأطباء يحط على يافطة كده لمنكسر القلوب، عشان دي وظيفة الطبيب العظيم. يا ابو قلب مكسور، اللي قلبك مكسور، ربنا النهاردة عايز يحصب القلب ده وعايز يشفي جرحك وجرحك. أصلي ليك الدكتور العظيم يزورك ويزورك ويشفي كل انسحاق وكل جرح فيك، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

الحيوانات ليها دور مهم قوي في حياة الإنسان، لأن إحنا من ساعة ما اتخلقنا وإحنا عايشين مع بعض على الأرض واحدة، ومع وجود حيوانات كتيرة حوالينا ومع الزمن الإنسان قرر يدي لكل حيوان وضع مختلف في حياته. فدى الأسد كرامة وسماه ملك الغابة، محدش سماه غير الإنسان إن ده ملك الغابة. ودى الكلب كرامة أقل، رغم إنه بيستخدمه وبربيه في البيت لكنه اداله كرامة أقل. النهاردة هنشوف سليمان قال لنا إيه عن الأسد وعن الكلب اللي بنقابلهم في مدة أيام حياتنا.

في بيت شرقي قديم، طفل صغير دخل شاف وشه أسد، خاف بس بعد لحظة اطمن. الأسد كان متحنط، هو أسد لكنه كان متحنط. الطفل انبسط جدا وراح معاه. هو كان عنده فوبيا من الحيوانات، بيخاف من الحيوانات، لكنه قرر يلعب مع أسد متحنط. وهو بيلعب معاه جري عليه كلب صغير موجود في البيت، كلب حي. الطفل هنا خاف بجد. ليه؟ لأن الكلب حي والأسد ميت. هي دي نفس الفكرة اللي بيتكلم عنها سليمان، بيقول كده في جامعة 9: لأنه من يستثنى لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت. بيتكلم هنا سليمان عن أن طول ما أنت حي في الدنيا في رجاء، في أمل، ليك دور. حتى لو أنت شايف أن دورك ده صغير زي دور كلب، بيقولك خلي بالك الكلب الحي أفضل 100 مرة من أسد ميت. الفكرة الأساسية اللي بتكلم عنها هنا سليمان إن في ناس كتيرة معلقة أملها وطموحاتها على أسود ميتها. كان عندك مشروع قديم وباظ، وقفت حياتك عنده، حنطت الأسد وقلت إن الأمل في الأسد ده، لكنه للأسف ميت. كان عندك حاجة ومعتقد إن هي دي النجاة وهي دي الحياة وهو ده اللي انت عايش عشانه، لكنه أسد ميت. من فضلك دور على كل أسد ميت في حياتك واعترف إن ده أسد ميت. كان أسد لكنه ميت. وابتدي دور على الكلاب الصغيرة، على المشاريع اللي انت مش مهتم بيها، على التوجهات في حياتك، عن الدعوة اللي الله دعيك بيها بس انت شايفها انها صغيرة. ده الوقت انك تتحرك فيها. طول ما انت حي في رجاء، في امل، ليك دور. ليه؟ لانه اللي بيحدد مدة ايام الحياة بتاعت الانسان على الارض هو الله. الله هو المايسترو اللي بيحدد مين يدخل ومين يخرج من مسرح الدنيا. عشان كده طول ما انت موجود على مسرح الدنيا في امل، ليك دور، ليك رجاء. ممكن تكون حاطط الأمال بتاعتك على حاجات انت شايف ان هي دي اللي هتعمل فرق، هو ده اللي هيعمل تغيير. من فضلك عيد النظر تاني للحاجات دي. هل الحاجات دي أسود لكنها ميتة؟ لو هي أسود وميتة ما تضيعش وقتك، ما تضيعش اللي فاضلك في مدة أيام الحياة في محاولة إيقاظ أسد ميت. ليه؟ لأن هناك حاجات تاني حية في حياتك دور عليها. النهاردة سليمان بيقول لكل واحد شاف حياته كلها كأنها أسد ميت ووجوده في الأرض زي عدمه، النهاردة بيقول لك هناك أمل، يوجد رجاء لكل الأحياء، يوجد رجاء. أي حد حي عنده أمل. ليه؟ لأنه مانح الأمل ومانح النور ومانح الانفراجة هو الله. وطول ما الله سامح أنك تكون موجود على مسرح الدنيا وما قالش أنك تخرج لسه، يبقى لسه في أمل. السؤال المهم اللي لازم كل واحد يفكر فيه دلوقتي: ايه الاسود الميته اللي في حياتك حان الوقت للتخلص منها؟ وايه الحاجات اللي انت شايفها كلاب لكنها كلاب حيه حان الوقت انك تربط بيها امالك الجديده؟ وافتكر انك طول ما انت موجود على مسرح الدنيا ليك دور. انا بدعوك انك تبص تاني في حياتك وتدور على كل حاجه وحط كل حاجة تحت مسمياتها الحقيقية، قول ده ميت وده حي. كونك إنك حي حتى لو في وضع مش مرغوب فيه، أو يمكن تكون شايف إنه بدون كرامة، أفضل 100 مرة من كونك ميت. لأن الحياة بتوفر لك الوعي والقدرة على الاستمتاع والتجربة. طول ما أنت حي عندك فرصة ذهبية إنك تتواصل مع مانح الحياة وواهب العمر واللي محدد مدة أيام حياتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا، أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين، عايز أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: في مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يضللك
1: وتحت أجنحته
0: تحتمي.
1: ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى
0: ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. يا رب احنا عايزين نشوف خلاصك ونختبر خلاصك يا رب في حياتنا كل يوم. عايزين يا رب فعلا ان احنا نحتمي في سترك ونسكن يا رب تحت ظل جناحك.

يا رب أنت فعلا يا رب الحاضر والمستقبل يا رب، وفي حضورك يا رب بيختفي كل الخوف، بيختفي كل القلق يا رب. أنا بصلي يا رب أن حضورك يملاني يا رب، يملاني يا رب بسلامك، ويملاني يا رب بحبك يا رب، لأنه فعلا في حضورك يا رب في شفاء وفي سلطان وفي راحة، وأنت يا رب الشفاء والسلطان بتوعك يا رب ملهمش نهاية ولا ليهم حدود. بصلي يا رب من أجل شفاء نفسي قبل شفاء جسدي لكل حد تعبان.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي في السماوات بيتميز إنه أبدي أزلي، خالق من العدم، قادر وله السلطان، يحب الخليقة ومبدع، وله صفات وقدرات لا تعد ولا تحصى. اختار إنه يخلق الإنسان على صورته ومثاله، يعني بالعربي كده اختار إنه يبقى له بنات وولاد يحملوا نفس الجينات اللي عنده. طبعا لما بقول جينات الله أنا بقرب الفكرة، يعني فاهمين قصدي، طبعا ده لفظ لتقريب الفكرة. طيب يا ترى إيه هي الجينات اللي عند ربنا، عند الإله الأعظم السلوس المحب اللي دايما في الكتاب المقدس بنقول عليه الله محبة، اللي بيتعرف بالمحبة؟ ايه الصفات اللي عنده دي اللي هو الدهاني، او الجينات اللي انا خدتها منه؟ ايه رأيك انت؟ فكر معايا كده، انت شايف ايه؟ ابوك السماوي ورثت منه ايه؟ هل نقدر نقول انك مثلا ورثت منه الابداع؟ هل نقدر نقول انك مبدعة في افكارك، في التفاصيل، ولا ورثت منه القدرة على الخلق؟ أكيد طبعاً برضو ما أقصدش الخلق من العدم، لكن هل أنت مهندس، ذكي، كيميائي، شاطر؟ أنت موهوبة؟ إيه اللي ورثتيه من أبوك السماوي؟ وإنت ورثت إيه من أبوك السماوي؟ كلنا ورثنا أننا مخلوقات خالدة، كلنا ورثنا صفات شخصية مختلفة. يا ترى أنت ورثت إيه وإنت ورثت إيه؟ وهم من ده كله، هل تعلم إنه معد لك مش بس الصفات الشخصية دي والمواهب اللي عندك، لكن معد لك ملكوت السماوات، ملكوت أبدي، لأنك مخلوق عشان تكون في معية هذا الأب السماوي. إيه الجمال ده؟ يوحنا 3 بيأكد علينا كلنا إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ألف مبروك، أنت مدعو للحياة الأبدية اللي ورثتها، افرح وتهلل. أبويا وحبيبي وربي وإلهي، بشكرك لأني ابنك أو بنتك، بشكرك لأنك أعلنت لي صلاحك وأعلنت لي بنوتك، وبشكرك أني واخدة من جيناتك الحرية والإبداع وكتير من الصفات الحلوة، لأني مخلوقة على صورتك ومثالك. أمين.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب فعليك، عشان كده تطمن

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معادنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 140 لإمام المغنين، مزمور لداود.
1: أنقذني يا رب من أهل الشر، من رجل الظلم احفظني. الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم اليوم كله يجتمعون للقتال، سنوا ألسنتهم كحية، حمة الأفعوان تحت شفاههم. احفظني يا رب من يدي الشرير، من رجل الظلم أنقذني. الذين تفكروا في تعثير خطواتي، أغفل المستكبرون فخا وحبالا، مدوا شبكة بجانب الطريق، وضعوا لي أشراكا. قلت للرب أنت إلهي، أصغي يا رب إلى صوت تضرعاتي. يا رب السيد قوة خلاصي، ظللت رأسي في يوم القتال. لا تعطي يا رب شهوات الشرير، لا تنجح مقاصده يترفعون. أما رؤوس المحيطين بي فشقاء شفاههم يغطيهم، ليسقط عليهم جمر، ليسقطوا في النار وفي غمرات فلا يقوموا. رجل لسان لا يثبت في الأرض، رجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه. قد علمت أن الرب يجري حكما للمساكين وحقا للبائسين. إنما الصديقون يحمدون اسمك، المستقيمون يجلسون في حضرتك.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. احتياج الإنسان للشبع احتياج مهم، وكتير بنفكر إن ربنا بعيد قوي عن الاحتياج ده، أو مش شايفه، أو شايفه أمر بسيط وما يستاهلش، مش مقدر حجمه بالنسبة لنا. والشبع مش دايماً شبع جسدي، في شبع نفسي، في شبع عاطفي، وإحساس الشخص إن احتياجه ده مش مسدد بيخليه دايماً تعبان. نفتح مع بعض كده سفر الخروج أصحاح 16، بيتكلم عن الشعب في البرية لما شعروا بالجوع، وقالوا لموسى وهارون: هو أنتوا خرجتونا من أرض مصر عشان تموتونا من الجوع في البرية؟ اسمع الرد كده. فقال الرب لموسى: هأنا أمطر لكم خبزاً من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها. يعني السماء هتشبعهم، حاجة كل يوم بيومه. السماء هتشبعهم؟ هي السماء أو ربنا عارفين احتياجي؟ هتعرف الإجابة لو كملت القصة. اقرأ معايا كده: ففعل الشعب هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل. يعني في حد خد كتير وفي حد تاني خد قليل. وبص كويس على الآية اللي جاية: لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص. يعني اللي خد كتير مفضلش عنه أكل، واللي خد قليل ما جعش. طب إزاي؟ لأن ربنا عارف بالظبط مقدار احتياجك، عارف نوعية احتياجك، وعارف أنت محتاج قد إيه. معرفة ربنا بأمورنا معرفة تعدي توقعاتنا. مزمور 139 بيقول: عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. يعني ربنا عارفني أكتر من نفسي. فلو أنت شاعر بالاحتياج أيا كان نوعه، لو أنت شايف إن مفيش حد مقدر احتياجك ده، أو لو أنت مش قادر تعبر عن الاحتياج ده لحد، أبوك السماوي إله العجائب عارف بالظبط تفاصيل مشاعرك دي، وعارف تسديدها هيكون إزاي وبأي مقدار. مش بس كده، هو عارف كمان التوقيت بيسدد إيه إمتى. قال لهم موسى كما أوصى الله إنهم هياخدوا حاجة اليوم بيومه، مش هيبقوا منها حاجة لتاني يوم، لكن في اليوم السادس لازم ياخدوا الضعف، لأن اليوم السابع يوم راحة. ما قدرش الشعب يصدق، في منهم أخدوا المن وخلوا منه لتاني يوم، صحيوا لقوا فيه دود وأنتن. جم يوم السادس وجربوا، أخدوا الضعف زي ما قال ربنا، ففضل الأكل زي ما هو. لكن في ناس برضو مش قادرة تصدق، خرجت تدور في اليوم السابع ما لقيتش حاجة. ببساطة كده، صدق إن ربنا عارف توقيتات تسديد احتياجك كويس، عارف يشبعك بجد، وعارف يشبعك إمتى، وعارف يعطيك إيه ويفيد بس في الوقت الصح. كتير مننا عارف الآية دي من سفر الجامعة، بيقول: صنع الكل حسنا في وقته. صدق في توقيتات ربنا أيا كان احتياجك، صدق إن عنده تسديد لاحتياجك، وصدق إن توقيته في تسديد احتياجك هو التوقيت الصح، لأنه عارفك كويس قوي. المن اللي نزل من السماء الكتاب بيقول لنا عنه في مزمور 78 إنه خبز الملائكة، أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع. أشكرك، أشكرك من أجل إنك عارف يا رب كل احتياج، وأشكرك لأنك الإله المتحكم في الأوقات والأزمنة عشان تسدد الاحتياج ده، وتسدده بغنى، وتسدده في الوقت الصح. شيل يا رب من حياتنا كل خوف وكل قلق، لأنك أنت الضامن، ولأنك الإله اللي بيعطي بغنى ولا يعير. يا رب بنشكرك من أجل غنى جزيل، وبنشكرك من أجل توقيتات مظبوطة بالثانية،
بنشكرك لأنك على طرقك عن طرقنا. ادينا نصدق وادينا نتمسك، وكل يوم يا رب خد بإيدينا في رحلة جديدة في طريق الإيمان. بكرة يوم جديد.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم، حلقتنا النهاردة عن الحب اللي بيحرر من الجروح القديمة. جرحك مش هو عنوانك، والماضي مش هو نهايتك. لما بيلمس الطبيب الأعظم نزيف الروح، بتتجدد وبتبقى إنسان جديد. كلنا شايلين جوانا جروح كتير، جروح من كلمة كسرتنا، خيانة وجعتنا، أو موقف خلانا نحس إننا قليلين. الجروح دي بتعيش جوانا سنين وبتخلي القلب تعبان، جروح سكتة بس بتوجع بسبب كلمات جرحة، خزلان حصل لينا من شخص عزيز علينا، فقدان شخص غالي، أو حتى حب ما اكتملش. الجروح دي ممكن تأثر على اختياراتنا، على علاقتنا بالآخرين، وعلى علاقتنا بالرب كمان. لكن الحق، محبة الله قادرة تمسح أي أثر لأي جرح قديم وتلئم قلبك من جديد. محبته قادرة توقف نزيف الجروح دي كلها بس بلمسة يسوع. الوعد بيقول: يجبر المنكسر القلوب ويضمد جروحهم، مزمور 147. الله شايف الجرح. وهنرجع تاني لسفر هوشع لما الله بص لشعبه وقال: أشفي ارتدادهم، أحبهم فضلا. يعني إيه؟ يعني الله مش بس شايف الخطية، لكنه شايف الوجع اللي وراها، شايف الجرح اللي خلى الإنسان يبعد أو يقسى أو حتى يهرب منه. الحب الإلهي ما بيتجهلش الألم، هو بيدخل جواه. المسيح عمره ما كان بيشفي من بعيد، كان بيلمس، بيقرب ويسأل. فاكرين الجملة المشهورة بتاعت يسوع: أتريد أن تبرأ؟ سؤال ربنا ده مش عشان إنه مش عارف، لكن عشان الشفاء بيبدأ بالاعتراف بالوجع. الحب المحرر ما بيقولكش انسى اللي فات، لكن بيقولك تعالى نواجهه سوا. نور المسيح قدامه الوجع المستخبي. في جروح بتبان على الوش، لكن في جروح أعمق مستخبية جوه الروح. ساعات بنحاول نداريها بابتسامة، نجاح في الشغل، أو علاقات جديدة، لكن كل ده مش مستخبي قدام يسوع. يسوع مش بيخاف من جروحك لأنه أقوى منها، ده هو الطبيب اللي جه مخصوص عشان المنكسرين. يمكن الجرح غير نظرتك لنفسك، أو خلاك تحس إنك قليل أو مش محبوب أو دايما مرفوض أو ضحية. وبتعرف الحقيقة، الجرح مش هويتك ولا اللي حصل لك هو اللي بيعرفك. المسيح بيقول: أخطبك لنفسي إلى الأبد، هوشع 2. يعني اختارك مش علشان جرحك، لكن رغم جرحك. هو قادر يحول ندبة جرحك لعلامة قوة ونور. كلمتين من القلب. قصة الحب المحرر مش قصة كتبت زمان، ده واقع بيتعاش لحد النهاردة. لو قلبك صادق وبتطلب يسوع،
عمره ما هيرفضك، لأن محبته طول الوقت بتحرر وبتشفي وبتعيد للإنسان كرامته من جديد. جومر لما اتغيرت بحب ربنا بقت مصدر نور وطاقة أمل لبنات كتير، رجعت بنات كتير جدا لحضن الله. مفيش جرح أعمق من محبة المسيح، ومفيش ألم ما يقدرش يحولك لحياة جديدة. المسيح يقدر يحول الجرح لندبات منتصرة. محبة يسوع مش بتمسح الماضي كأنه ما حصلش، لكنها بتعمل معجزة أكبر، بتحول ندبة دي لرسالة. الوجع اللي كان بيكسرك النعمة هتحوله لقوة تعزي بيها غيرك. الجرح اللي كان مصدر خزي بلمسة يسوع بيبقى نور، بيفتح باب رجاء لناس تانية ممكن تكون بتعدي بنفس تجربتك. افتكر دايماً الله لا يهدر ألمك، كل وجع مريت بيه ربنا بيحوله لتعزية. لو كشفت وجعك للنور مش هيحكم عليك، ده هيمسح بسلامه عليه. تعالوا نفتح الوجع قدام نور يسوع وقلبنا ونطلب منه ونقول له: يا يسوع، انت المحبة والشفاء، انا جيت لك بقلبي مجروح بحزن ساكن جوايا من سنين. الجرح ده أخد مني سلامي وفرق بيني وبينك، أنا مش قادر أنساه ومش قادر أشيله لوحدي. يا رب تعالى واشفي قلبي، اشفي كل كسر وضمط كل وجع، اخرجنا من سجن أنا ضحية لاتساع في شفة فيه. بقول أنا مشفي ومتعافى بيك. المس يا رب كل جزء مجروح، كل ذكرى موجوعة، كل خوف وقلق. حررني يا رب من ألم الماضي، اشفي روحي، فكرني قد إيه أنت حبتني وفادتني، علمني أتقبل نفسي وأحبها زي ما هي. أنا بقبل الشفاء وبقبل الحرية. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جداً إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب، يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت فأعددتها عشان أنا أسلك فيها، ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا، ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها، ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي. هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضيه معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف. طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وهتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهم برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم العازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك ايا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم ان انا اللي شايف وانا اللي بكافئ وانا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا احنا الاتنين. وافتكر كويس، انت شغال معايا مش شغال عندي، لا معايا، ودي تفرق قوي. احنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وانا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الاولى اصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: اذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا لي دور، أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم قوي عندي. بتعمل ليه وبتعمل إزاي وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعافروا فيها بذراعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عنيكم عليا وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه، ما تكسلوش وتتهونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي، واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس. هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما ان احنا في شراكة سوا، انتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك إنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمت بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع السرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم عشان نتعلم مع بعض حكمة عملية إلهية تساعدنا في حياتنا. اللي نفسي أشاركك بيه النهاردة وأشاركك بيه من أصحاح 1 آية 8، يقول كده: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. كلام النهاردة مسميه كده اشتري مني، لما حد كده يقولك على خبرة عدى بيها، أو بتسأل واحد على حاجة وهو يعني اتهرس فيها وعدى فيها وتعلمها، يقولك بص اشتري مني، خد من الآخر، خد الخلاصة. الحكيم سليمان بيدعونا، والدعوة دي مهمة قوي لينا كشباب، سواء سننا صغير أو شباب كبار شوية، سواء كنا متجوزين حديثا، سواء لسه مش متجوزين وعزاب. احنا مسيرتنا في الحياة محتاجة ان احنا نتعلم من الناس حوالينا، وأكتر حاجة ممكن نتعلم منها خبرة الكبار، الأب والأم، الجد والجدة، الأصدقاء الأكبر مننا، المديرين اللي في الشغل، الناس الكبار اللي عدوا بالحياة. خبرة الكبار غالية جدا جدا، لأنه دفعوا فيها تمن كبير من أيامهم ومن دمهم، خسروا حاجات وكسبوا حاجات، فتعلموا، الحياة علمت فيهم وهم علموا في الحياة. عشان كده سليمان لأنه عنده الحكمة دي بيدعونا إن احنا نستمع إلى تأديب الآب وشريعة الأم، ومع ذلك احنا مش بنحب ناخد منهم ولا نتعلم منهم ولا بنحب نتعلم من خبرتهم. نقول ايه بقى؟ دول عفى عليهم الزمن، دول دقة قديمة. كل زمن وكل جيل ليه خبراته اللي من حقه ان هو يتعلم الخبرة بتاعته. فكل واحد فينا بيقول انا عايز اعيش خبرتي الشخصية، ده حقي الشخصي. وللأمانة الكلام ده صح وغلط، يعني من حقنا نعيش الخبرة الشخصية ونتعلم بالمحاولة والغلط، وإحنا نتعلم الخبرة نفسها. لكن كمان غلط لو أنا رفضت خبرة الناس الكبار فأتعلم بخبرتي الشخصية، وكمان أدي ودن وعين لخبرة الكبار. لما بيقول كده يا ابني، دي جت كلمة، لما سليمان بيقول يا ابني، الكلمة دي جت 26 مرة في سفر الأمثال، وكأنه فيها نوع من المحبة واللطف واستمالة الودن، وكأنه بيقول له من فضلك اسمع الكلام ده. الحكمة السماوية تخلينا أميز من خبرة وكلام اللي أكبر مني وسبقوني في الحياة، أيا كان الكبار، يمكن أب ولا أم، زي ما قلت جد ولا جدة، أخ كبير، قائد روحي، راعي كنيسة، أبونا، حد كبير في الشغل بتاعي أتعلم منه. على فكرة أخطاء الكبار كنوز كبيرة نتعلم منها، ونجاحات الكبار ملهمة جدا. سليمان عنده خبرة كبيرة قوي في أن احنا ناخد بالنا من خبرة الكبار. ابن سليمان اسمه رحبعام، لما سليمان مات جه رحبعام، هو بيقود المملكة، خد مشورتين، كان في مشورة من الكبار ومشورة من الصغيرين. للأسف احتقر مشورة الكبار ومشي ورا مشورة الشباب الصغير، واللي كانت حكمة الكبار أصح عنهم. ونتيجة احتقاره لحكمة الكبار فقد المملكة، المملكة كلها اتقسمت، وساب رحبعام ابن سليمان 11 سبط من ال 12. عايز أقولك في آخر عبارة، اتعلم من اللي اتعلم، اتعلم من اللي اتعلم. نتقابل الحلقة الجاية.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيز المستمع اختي الغالية، واحنا في آية جديدة وفكرة جديدة. انجيل لوقا الاصحاح الاول وعدد 46 يقول: فقالت مريم العذراء القديسة المطوبة مريم قالت التسبيحة الجميلة: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع عمتي، فهوذا منذ الآل جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. في الحقيقة في الميلاد كان في 5 تسبيحات جميلة: تسبيحة العذراء القديسة مريم، وعندنا تسبيحة زكريا، عندنا تسبيحة إليصابات، وعندنا تسبيحة يوحنا الشيخ، وتسبيحة حنة بنت فانوئيل اللي كانت موجودة في الهيكل. واحدة من تسبيحات 5 للعذراء القديسة المطوبة مريم، وهي بتقول تعظم نفس الرب، بتديله كل التعظيم، بتديله كل المجد، تعظيم للرب. لكن كمان تقول وتبتهج روحي بالله مخلصي، وهنا ابتهاج بصانع الخلاص، وهي بتتمتع بهذا الخلاص: مخلصي مخلصي مخلصي أنا شخصيا. فهي من البشر تحتاج كانت إلى الخلاص، فتبتهج بهذا المخلص العظيم، تقول لأنه نظر إلى اتضاع أمته، وكأنها عايزة تقول الله ينظر إلى المتضعين. حقيقة في الميلاد وأنا بشترك مع العذراء القديسة المطوبة مريم، وهي بتقول أنا بعظم الإله القدير، وكمان بشكره لأجل صناعة الخلاص، الله مخلصي الذي ينظر إلى المتضعين ويرفع المتضعين. وفي الحقيقة حاجة من الحاجات الجميلة أنه في التسبيحة دي بتتكلم القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. هي العذراء القديسة مريم تعلمنا يعني طاعة، يعني طاعة، وهي بتتكلم وبتقول صنع بي عظائم. هذا الإله القدوس العظيم ساكن العلا اللي كل الناس يعرفوه سبحانه تعالى، وفي الحقيقة ساكن العلا، بيقول عنه كده في مزمور 93: الرب في العلا أقدر، ساكن العلا. لكن أنا نفسي أقولك عن هذا الإله الذي في العلا، سبحانه تنازل إلى أرضنا، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، نزل ورفعنا معاه، صنع بي عظائم واسمه قدوس. تقول عذراء القديسة مريم هوذا أنا آمة الرب. أتعلم من العذراء القديسة مريم الاتضاع، لكن أتعلم منها كمان أنه أنا أصدق في كلامه، وأتعلم منها كمان أنه أنا تحت أمر الرب مهما كانت الكلفة ومهما كان التمن، حتى لو ده عكس منظور الناس وكلام الناس والأمر صعب، لكن أنا تحت أمر الرب، أنا أمة الرب. حقيقة تقول منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، أنا بطوب. يا بختك باتضاعك، يا بختك باستخدام الله ليكي بقوة عظيمة، يا بختك بتمتعك بالخلاص، يا بختك كمان بالعظمة الحقيقية اللي الرب عملها معاك، صنع معاك عظائم، لكن يا بختك بطاعتك لصوت ربنا. واتعلم يا رب اديني نعمة اطيعك واستقبل منك واكون تحت امرك واتمتع بخلاصك، لكن فوق كل ده اديني اكون بكرمك وعظمك في كل رحلة حياتي. احبك من قلبي، اشكرك لانك نزلت عشاني، ولانك اتجسدت عشاني، ولان انا موضوع سرورك، انا موضوع مشغوليتك، انت حبيب قلبي. انا نفسي اقدم لك في ميلادك كل الاتضاع، كل الحب، كل التعظيم، وأعظم من كل ده أتبتع بيك كمخلص شخص لحياتي. وانت كمان عزيزي المستمع، ربنا زي ما جيل أرضنا وزار أرضنا وتجسد، يزور قلبك زيارة خاصة وتولد جوه قلبك، والرب معاك لأي فكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت، وطبعا مصيره معروف. أو هيكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا تكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا. هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت أعرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وأنت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

سليمان بيستخدم صفة من ضمن الصفات اللي بيوصف بيها الإنسان، بيقول كده حافظ الوصية. في حد سليمان قرر إنه يسميه حافظ الوصية، وحافظ الوصية هو الشخص اللي بيسمع الوصية. سليمان بيدي الشخص ده ميزة، بيقول إنه الشخص ده بيقدر يستمتع بأمر عظيم جدا، لكن لتمن لازم يدفع. فتعالوا نشوف سليمان قال إيه عن حافظ الوصية.

في جامعة 8 وعدد 5 سليمان بيكتب بيقول كده: حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. وبيتكلم عن واحد بيتعامل مع الملك وبيقف قدام الملك وبيتصرف ومسؤول وبيتسائل. بيقول كده أن الشخص اللي بيحفظ الوصية مش بيحس بصعوبة، ما عندوش أمر شاق عليه، ما عندوش حاجة تقيلة، ما عندوش موقف يخاف منه. لما يجي الملك يناديه أو المسؤول أو المدير في الشغل يقوله تعالى أنا محتاج أتكلم معاك، ما بيبقاش رايح خايف، بيبقى قاعد مطمن. ليه؟ لأنه حافظ الوصية. تخيل أنك أنت في شغلك كده جم قالوا لك المدير كبير جدا في الشغل محتاجك. لو أنت كل حاجة عليك عاملها كويس وسجل نجاحاتك القديم بيقول أنك شغال كويس وما عندكش مشاكل، بالتأكيد زيارتك دي مش هتبقى شاقة عليك أو تقيلة أو تبقى خايف أنك تروح تقابل المدير الكبير. سليمان بيقول كده أنه حافظ الوصية الشخص اللي بيمشي على التعليمات، الشخص اللي بيتبع القوانين والقواعد، مش بس في علاقته بالله لكن كمان في شغله وفي حياته العملية، بيبقى مطمن كأنه بالضبط أن رخصتك سليمة، رخصة العربية سليمة، مش كسر إشارة، مش كسر رادار، وماشي على السرعة القانونية، وانت ماشي لقيت شرطة المرور واقفة بتشوف الرخص، وانت داخل عليهم هتبقى داخل بمنتهى الاطمئنان وداخل تقول لهم صباح الخير وتمشي. ليه؟ لأنك حافظ الوصية، انت متبع القوانين والقواعد اللي موجودة ولا الله سمح ان المسؤولين عن البلد يحطوها، فبالتالي انت اسمك حافظ الوصية فلا تشعر بأمر شاق، انت تحترم القوانين اللي موجودة. جزء مهم جدا من حياتنا كمؤمنين ان احنا نعيد التفكير في طريقة تعاملنا مع القوانين الأرضية، طريقة تعاملنا مع القوانين الموجودة في الشغل، طريقة تعاملنا مع القوانين اللي موجودة في المجتمعات اللي احنا فيها، سواء كانت القوانين دي مكتوبة أو غير مكتوبة. التزامنا بكل قانون مش بس هو قدوة للي حوالينا والأولادنا، لكنه بيحطنا تحت مبدأ حافظ الوصية الذي لا يشعر بأمر شاق. التزامك بقوانين المرور، التزامك بقوانين المدارس بتاعت أولادك، التزامك بقوانين الجامعة بتاعتك، التزامك بقوانين الشغل، التزامك بقوانين الموجودة بيخليك لا تشعر بأمر شاق. الله هو خالق القوانين، بداية من قانون الجاذبية، القانون اللي بيخلينا كلنا موجودين على الأرض، مرورا بكل قوانين الفيزياء والطبيعة والشمس والفلك، كل حاجة موجودة لأن الله حط لها قانون. في كل مرة بتكسر قانون من القوانين اللي الله حطها أنت بتعرض نفسك الخطورة. تخيل لو انت قررت انك ترفض قانون الجاذبية وما تؤمنش بيه وترمي نفسك من جبل، انت مش بس هتشعر بامر شاق، انت هتشعر باخر امر شاق في حياتك. الله حط القوانين واحنا مطالبين ان احنا نلتزم بيها. سليمان النهاردة بيشجع كل واحد فينا انه يسعى بكل قوة انه يتحط تحت هذا التايتل حافظ الوصية. قول انا فلان هكون حافظ الوصية. من الألقاب الجميلة اللي أنا شخصياً أحب أنه تتقال عني لقب حافظ الوصية. ده لقب جميل، لقب يمجد الله، لقب يتقال عننا مش بس علشان نبقى مطمنين ولا نشعر بأمر شاق، لكن كمان علشان وجودنا في الأرض هنا لازم يكون قدوة لكل الناس اللي حوالينا. الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نور وملح، جزء من أن احنا نكون نور وملح أن احنا نكون حافظين للوصية. النهاردة بدعوك انك تعيد تفكير في كل قانون انت متعود تكسره او تتحايل عليه، وانك ترجع تاني تكون حافظ الوصيه.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد، رحمته إلى دور فدور.

هللويا. مزمور 126 مزمور من ترانيم المصاعد اللي موجودة في سفر المزامير، ودي ترانيم كان الشعب بيقولها وهو صاعد ناحية أورشليم علشان يحتفل بالعيد. وفي مفسرين بيقولوا ان هو كان فعلا بيصعد علشان يطلع فوق للهيكل. ومزمور 126 بيقول الكلام ده: عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. كناش مصدقين اللي ربنا عمله. حينئذ قالوا بين الأمم أن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. اتقال في الشعوب واتقال في الناس أن ربنا عظم العمل، فاحنا بقى بعد كده قلنا عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. تقدر النهاردة تقول نفس الكلام ده: انت عظمت يا رب معايا العمل وانا فرحان. تقدر النهاردة تقول له مجدا ليك عشان انت اله عظيم تصنع معايا كل يوم عجائب وعظائم، وحدك صانع عجائب

قصة مشهورة اتقالت في العهد القديم، قصة الفتية التلاتة. في يوم من الأيام نبوخذ نصر عمل تمثال وطلب إن كل الشعوب والقبائل تسجد للتمثال، والفتية التلاتة رفضوا إن هما يسجدوا للتمثال ده. والكتاب بيسجل إنه حمى غضب نبوخذ نصر وجابهم وقال لهم، يعني عشان لو مش واخدين بالكم يعني إنكم ما سمعتوش صوت البوق وكان المفروض تسجدوا في الوقت ده، إحنا هنلعب البوق تاني عشان تسجدوا مرة تانية. ورفضوا برضو، راح حمى الأتون ورماهم في الأتون وشاف منظر عجيب عظيم، يسوع نفسه بيتمشى مع الفتية التلاتة. والكتاب يذكر إنه ولا حتى ريحتهم كان فيها ريحة الدخان. وأنا صغير كنت فاكر إنه الكلام بتاع الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي، ترنيمة مشهورة معروفة، كنت فاكر إنه اللي كتب الكلام ده هو غالبا الفتية التلاتة أو دانيال. واستغربت لما اكتشفت إن اللي كتب الكلام ده الملك الوثني نبوخذ نصر. كتب كده في دانيال 4: من نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها، ليكثر سلامكم. الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي أن أخبر بها، آياته ما أعظمها، عجائبه ما أقواها، ملكوته ملكوت أبدي، سلطانه إلى دور فدور. ده هو إلهنا اللي ملك وثني بيتكلم عليه بالطريقة دي، ملك الملوك ورب الأرباب. النهاردة تقدر تديله المجد، تقول يا رب أنا بعلي اسمك، أنت عالي فوق كل اسم مهما قاله.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. إيه رأيك في مشيئة الله؟ بيقولك كده في رسالة بولس الأولى لتيموثاوس 2 إنه يريد أن جميع الناس يخلصون وألا معرفة الحق يقبلون. يا ترى من هو الحق اللي عاوزنا الله أن نقبل أو نقرب منه أو نروح له أو نتواصل معاه؟ هل الحق ده له اسم تاني؟ قولي كده اسمه إيه؟ تعرف كده مين وزن المية بكفه وبيقيس السماوات بالشبر وبيوزن بالميزان تراب الأرض وبيوزن كمان الجبال؟ عاوز أفكرك إن أبوك وأبوي السماوي إله عظيم حقيقي رائع كلي القدرة، حاضر في كل مكان وزمان، جبار ملك الملوك ورب الأرباب، اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا ورئيس السلام. طبعا مش عارفة أوقف من كتر الكلام عنه، لكن الإله ده عاوز كل البشر يخلصون من الخطية ومن الموت ومن الهلاك، مش بس يخلصون وكمان يعيشوا على هامش الحياة. لكن خد المفاجأة دي، هو عايز الناس، كل الناس، كل الناس، بعدها لك كل الناس يكونوا شركاء الطبيعة الإلهية. هتلاقيها في بطرس الثانية 1. الموضوع يا جماعة مش مجرد خلاص وبنوة والموضوع خلص على كده. عارف كده لما أب يكون عنده مصنع كبير أو شركة عملاقة بتربح ملايين، والابن طموحاته أنه ياخد كم ألف يسافر بيهم، أو طموحاته أن أبوه يسامحه علشان في كوباية كسرت بالغلط منه وفاكر أن أبوه غضبان منه، في حين أن أبوه بيجهزه عشان يكون هو الشريك في كل الورث. فهمني، إحنا بنفكر في إيه وطموحاتنا فين، وأبوك وأبويا بيفكر في إيه؟ أبويا السماوي، كم أنت رائع، كم أنت عظيم، تدير كل الأمور من أجلي ومن أجل خلاص نفسي ومن أجل خلاص إخواتي ومن أجل لقائي الشخصي بيك هنا على الأرض وفي الأبدية، والاتحاد بيك والاتحاد بشخصك. أشكرك وأعظمك وأرفعك وأمجد اسمك. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 97.
2: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابدي تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا ذكر قدسي.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. احتياج الإنسان للشبع احتياج مهم، وكتير بنفكر إن ربنا بعيد قوي عن الاحتياج ده، أو مش شايفه، أو شايفه أمر بسيط وما يستاهلش، مش مقدر حجمه بالنسبة لنا. والشبع مش دايماً شبع جسدي، في شبع نفسي، في شبع عاطفي، وإحساس الشخص إن احتياجه ده مش مسدد بيخليه دايماً تعبان. نفتح مع بعض كده سفر الخروج أصحاح 16، بيتكلم عن الشعب في البرية لما شعروا بالجوع وقالوا لموسى وهارون: هو أنتوا خرجتونا من أرض مصر عشان تموتونا من الجوع في البرية؟ اسمع الرد كده. فقال الرب لموسى: هأنا أمطر لكم خبزاً من السماء فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها. يعني السماء هتشبعهم حاجة كل يوم بيومه. السماء هتشبعهم؟ هي السماء أو ربنا عارفين احتياجي؟ هتعرف الإجابة لو كملت القصة. اقرأ معايا كده: ففعل الشعب هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل. يعني في حد خد كتير وفي حد تاني خد قليل. وبص كويس على الآية اللي جاية: لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص. يعني اللي خد كتير مفضلش عنه أكل، واللي خد قليل ما جعش. طب إزاي؟ لأن ربنا عارف بالظبط مقدار احتياجك، عارف نوعية احتياجك، وعارف أنت محتاج قد إيه. معرفة ربنا بأمورنا معرفة تعدي توقعاتنا. مزمور 139 بيقول: عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. يعني ربنا عارفني أكتر من نفسي. فلو أنت شاعر بالاحتياج أيا كان نوعه، لو أنت شايف إن مفيش حد مقدر احتياجك ده، أو لو أنت مش قادر تعبر عن الاحتياج ده لحد، أبوك السماوي إله العجائب عارف بالظبط تفاصيل مشاعرك دي، وعارف تسديدها يكون إزاي وبأي مقدار. مش بس كده، هو عارف كمان التوقيت بيسدد إيه إمتى. قال لهم موسى كما أوصى الله إنهم هياخدوا حاجة اليوم بيومه، مش هيبقوا منها حاجة لتاني يوم، لكن في اليوم السادس لازم ياخدوا الضعف، لأن اليوم السابع يوم راحة. ما قدرش الشعب يصدق، في منهم أخدوا المن وخلوا منه لتاني يوم، صحيوا لقوا فيه دود وأنتن. جم يوم السادس وجربوا، أخدوا الضعف زي ما قال ربنا، ففضل الأكل زي ما هو. لكن في ناس برضو مش قادرة تصدق، خرجت تدور في اليوم السابع ما لقيتش حاجة. ببساطة كده، صدق إن ربنا عارف توقيتات تسديد احتياجك كويس، عارف يشبعك بجد، وعارف يشبعك إمتى، وعارف يعطيك إيه ويفيد بس في الوقت الصح. كتير مننا عارف الآية دي من سفر الجامعة، بيقول: صنع الكل حسنا في وقته. صدق في توقيتات ربنا أيا كان احتياجك، صدق إن عنده تسديد لاحتياجك، وصدق إن توقيته في تسديد احتياجك هو التوقيت الصح، لأنه عارفك كويس قوي. المن اللي نزل من السماء الكتاب بيقول لنا عنه في مزمور 78 إنه خبز الملائكة، أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع. أشكرك، أشكرك من أجل إنك عارف يا رب كل احتياج، وأشكرك لأنك الإله المتحكم في الأوقات والأزمنة عشان تسدد الاحتياج ده، وتسدده بغنى، وتسدده في الوقت الصح. شيل يا رب من حياتنا كل خوف وكل قلق، لأنك أنت الضامن، ولأنك الإله اللي بيعطي بغنى ولا يعير. يا رب بنشكرك من أجل غنى جزيل، وبنشكرك من أجل توقيتات مظبوطة بالثانية،
بنشكرك لأنك على طرقك عن طرقنا. ادينا نصدق وادينا نتمسك، وكل يوم يا رب خد بإيدينا في رحلة جديدة في طريق الإيمان. بكرة يوم جديد.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. جيش كامل واقف مرعوب من بعبع اسمه جولياط، وداود الصغير واقف بيقول: هو مين ده عشان يعير صفوف الله الحي؟ هو كده أحياناً الخوف بيخليك شايف اللي قدامك كأنه جبل لا يهزم، والإيمان بيخلي الجبل ده يبان كأنه فرصة للنصرة. داود رفض يلبس درع شاول، لكن لبس إيمانه وخد 5 حجارة ملساء. السخرية كانت من كل ناحية، جلياط بيضحك، إخواته بيوبخوه، لكن داود كان شايف اللي الجيش مش شايفه، كان شايف حضور الله. المعركة ما كانتش سيف لسيف، كانت إيمان قدام خوف. داود ما استخدمش غير حجر واحد، لأن الإيد اللي رمته كانت إيد الله، وكان واثق من كده. جلياط وقع بحاجة بسيطة جدا، لأن قوة الله كانت هي اللي بتحارب. عدوك مش بالقوة اللي هو رسمها، هو بس بيستغل خوفك. واجه عمالقة حياتك، الفشل، المرض، الوحدة، باسم الرب، وهتكتشف إن الحجر الصغير كان كفاية جداً إنك تهزمهم، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. صموئيل الأول 17:47. المعركة مش معركتك، دي معركته هو، هو بيحارب عنك. لما بتشتد الحرب علينا بيميل قلبنا دايماً إنه يقعد يعد السيوف والتروس اللي إحنا بنملكها، فبنخاف لأننا بنلاقيها قليلة. لكن داود في اللحظة دي نقل المعركة من الأرض للسماء، الحرب للرب، يعني إن الله هو القائد المسؤول عن النتيجة، هو اللي خطط وهو اللي هيحمي وهو اللي هينهي الأمر. أنت مش وحدك في ميدان المعركة، أنت بس أداة في إيده اللي هو اختارها ليظهر بيها قوته. يدفعكم ليدنا، الإيمان هنا مش في قوة إيد داود، لكن في أمانة إيد الله اللي هتسلم له النصر. فالحب المحرر هنا بيقولك لما تشوف جلياط في حياتك واقف كده وبيصرخ وبيهدد، ما تردش عليه بكلامك، رد عليه بكلام إلهك. علي إلهك عليه، قل لمشكلتك: أنت كبيرة في عيني، لكن أنت ولا حاجة قدام اللي ماسك إيدي، قدام إلهي. ارتاحي، القائد مش بينام، والحروب الصعبة هي اللي بيطلع منها أعظم المعجزات. ما تحاولش تقلد حد في معركتك، البس درعك أنت، درع الإيمان البسيط. أنا اللي بحارب عنك، صدقها،
صدق حقه، صدق كلمته. والعملاق اللي مخوفك النهاردة بكرة هيكون تحت رجليك. أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. صموئيل الأول 17:45. صدق وعيش الحق. أشعياء 41:10 بتقول: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. الله يعلم أن الخوف بيخلينا نبص يمين ويسار زي ما عمل داود بالظبط وقعد يبص للعمالقة، لكن بيطلب منا تركيز عليه وحده برضو زي ما عمل داود. قد أيدتك، فعل هنا ماضي، وكأن المعونة صدرت بالفعل والموضوع انتهى حتى قبل ما تبدأ المعركة، حتى قبل ما تبدأ أنت معركتك. بيمين بري، اليمين هنا رمز القوة والسلطان، يعني أن الله يضع ثقلك كل وراءك. لا تخف، خلي عينيك على الحق، ثق فيه. دايما لما تخاف اجري على حق ربنا وكلمته وازرعها في قلبك وامشي بيها، وحارب حربي انت يا رب. امين.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. حاولت كتير وتعبت كتير وعملت اللي عليا وأكتر، سهرت وجيت على نفسي ومجهود ضخم، والنتيجة صفر. تيجي عليك أوقات بتقول الكلمات دي، بتزهق وتيأس وتقول طب ليه التعب ده كله ما كان من الأول؟ العجيب النهاردة عنده تشجيع ليك، لكل حد يئس، لكل حد شاعر إنه تعب كتير ومفيش نتيجة. أياً كانت الدايرة اللي في حياتك اللي بتقول عليها كده، نفتح مع بعض إنجيل لوقا أصحاح 5. يسوع كان واقف عند بحيرة جنزرات وحواليه ناس كتير جاية تسمع الكلمة، وشاف سفينتين واقفين، دخل واحدة فيهم، ودي كانت سفينة سمعان، وقعد هناك وكان بيعلم الناس. ولما خلص قال لسمعان ادخل عشان تصطاد، لأن دي كانت شغلتهم، صيادين سمك. وقف سمعان وقال له الجملة اللي كتير من اللي سمعيني النهاردة بيقولوها، عدد 5: قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. الليل كان طويل قوي ومع ذلك ما خدش حاجة، ياريتها كانت بفايدة. النهاردة في تشجيع ليك، اللي قال إن الليل مش بيكمل ليل، اللي قال إن في نهار جاي بيوعدك. من بداية الخليقة في تكوين 1 قال وكان مساء وكان صباح، يعني في صبح جاي، في أمور مختلفة. مزمور 30 بيشجعنا جداً: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. ويعقوب بعد ما قضى ليلة صعبة في الصراع، تقدر تقرأ قصة في تكوين 32، كتاب بيقول لنا وأشرقت له الشمس. الشاهد سهل قوي، تكوين 32 وعدد 32 وأشرقت له الشمس. ده وعد ليك النهاردة، صاحب السلطان اللي ليك كل القدرة يديك صباح جديد مختلف. نرجع لسمعان، أخد خطوة إيجابية وقال له برغم الليل الطويل وبرغم الإحباط اللي أنا فيه وإن إحنا تعبنا كتير وما خدناش حاجة، أنا هختار أصدقك، وقال له على كلمتك ألقي الشبكة. هل النهاردة تختار تصدق ربنا؟ هل تقول له زي سمعان على كلمتك أنا هبتدي مرحلة جديدة، واثق إن في صبح جديد؟ ممكن أكون محبط تعبان، لكن أنا باخد الاتجاه الصح وبتمسك بيك وبتمسك بالإيمان. سمعان عمل الخطوة الصح وشاف بعينه المعجزة، فلما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم. وبص على التعويض، تشدد النهاردة لأن في تعويض جاي لحياتك. فأتوا وملأوا السفينتين، هما مش بس اصطادوا سمك، لكن السفن اتملت تماما. أيوة، إلهك وإله التعويض. عن كل وقت كان في ليل، عن كل وقت كان باين إنه ضايع في حياتك، إنه في مجهود كبير قوي بلا نتيجة، النهاردة صدق وتمسك، لأن كل من يؤمن به لا يخزى. تعال للرب بالإحباط والإحساس إني تعبت كتير وإنه مفيش فايدة وإن الليل مكمل وإن أنا أحبط ويئست، تعالى لأن في نهار، في صبح جديد. يا رب بنشكرك لأنك الإله الذي يغير الأوقات والأزمنة، تنهي أوقات الليل، تنهي أوقات التعب اللي من غير فايدة، تنهي أوقات الأمور اللي تستمر وتستمر بمجهود ضخم والعائد صفر أو قليل جدا. أشكرك لأنه في أزمنة جديدة فيها بركة مضاعفة وفيها تعويض غير عادي. أشكرك لأنك الإله اللي بيحول الليل لصبح، أشكرك لأنك الإله اللي بيحول البكاء اللي استمر ليالي طويلة إلى ترنم في صباح جديد وشمس جديدة تشرق لحياة كل حد منتظرك ومتمسك بيك وعلى كلمتك بيختار أنه يلقي الشبكة. بنشكرك من أجل فيض ووفرة
وبركة. النهاردة يوم جديد، زمن جديد لحياتك، هنشوفك ونستناك في حلقة

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد، أنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لا، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. أوقات بنفتكر إن القرارات العظيمة هي لازم تكون في الميادين، بس الحقيقة إن أعظم قرار ممكن يغير تاريخك ممكن يكون كلمة بسيطة أو أمانة لشخص تعبان. النهاردة هنمشي ورا رعوس المؤابية الغريبة اللي سابت أهلها علشان تلتصق بحماتها المكسورة. رعوس كانت في موقف ضياع، أرملة، غريبة وفقيرة. كانت ممكن تختار الطريق السهل وترجع لبيتها وحياتها وأهلها، لكنها اختارت الوفاء. قالت لنعمة: شعبك شعبي وإلهك إلهي. رعوس ما كانتش بتدور على عريس ولا على فلوس، كانت بتدور على ستر الله وأمانة مع حماتها. اشتغلت في الأول تلتقط ورا الحصادين في مكان مهين ومجهد، لكن الله كان بيرتب لها حقل بوعز. الله كافئ أمانتها البسيطة بأنها بقت جدة للمسيح. القصة دي بتقول لنا إن الله بيكتب التاريخ بأقدام الناس اللي بتمشي في طريق الحق والأمانة حتى لو الطريق ده شكله معدم. الخلاصة: ما تستهنش بخطوات الأمانة الصغيرة اللي انت بتعملها في وقت الضيق. الله بيشوف ان انت التصقت بالحق في وقت الكل بيجري فيه ورا مصلحته، وبيحول الالتقاط البسيط لامتلاك حقول عظيمة. انت مش مجرد ملتقط او صدفة، انت ابن ملك، لكن في فترة تدريب. رعوس ما كانتش بتبحث عن بوعز في بداية حياتها، لكنها كانت بتبحث عن قوت يومها، الأمانة الصغيرة في كل يوم. فربنا جاءها ببوعز والحقل والنسل الملكي، يعني كل ده نتيجة لأمانة بسيطة بتعملها في يومك بيعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد. والحب المحرر بيقول لك هنا: أنا ياما شفت دموعك وانت بتسيب حاجات غالية علشان خاطري، وشفت الأمانة ليا وللي حواليك. أنا مجهز لك ولي يفك ضيقك وحقل بركة ما كنتش تحلم بيه. أمانتك عندي غالية ومقدرة جدا. كلمة ربنا الرعوس هنا بتقول: يكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لتحتمي تحت جناحيه. رعوس 2:12. يا رب، دايما الثقة فيك رغم الألم بيكون ليها مكافأة عندك، حتى المحاولات محسوبة. ادينا نشوف ده كله يا رب. يا من عينك كانت على رعوس وهي تلتقط الحب خلف الحصادين، بينما كان قلبك
بيجهز لها ميراث الملك. أنت تعلم كم كان الطريق معدم ومجهول، لأ ده كان صحراء وكفر، وكم كانت خطواتي تقيلة وأنا أترك أشياء غالية لأجل الأمانة لك ولصوت ضميري. أشكرك لأنك كنت ترى أمانتي البسيطة في اللقاط اليومي وفي التعب الذي لا يرى أحد. علمني أن ألتصق بيك وبحقك حتى لو بدا الطريق وحيد. أثق أنك تكتب تاريخي بأقدامي المتعبة التي تمشي في رضاك. لا تجعلني أستهين بصغائر الأمور، فربما الالتقاط البسيط بيخبئ وراه حقل عظيم. فك ضيقي بإيدك الكريمة، اجعلني أن لا أرى في مكاني الضيق بل أراه محط لبركة لا أستحقها ولأجر كامل من عندك. أنا أريدك أنت ولي الحي لحياتي. طمن قلبي بأن أمانتي عندك غالية وإنك مجهز لي نهاية تعوض كل السنين التي أكلها الجراد. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بكم أحبائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. بصلي من كل قلبي أن الرب النهاردة يعلمنا ويملانا من حكمته، يفتح عينينا على حكمة جاية من السماء. إحنا في رحلة مع سفر الأمثال اللي كتبه سليمان ملك إسرائيل، وكلمة سليمان معناها رجل سلام أو مسالم، واسمه جه 300 مرة في العهد القديم و12 مرة في العهد الجديد. سليمان اتعلم وربنا علمه حكمة، واتنقلت لينا من خلال كلمة الله بالوحي المقدس. اللي رب عايز يعلمه لنا النهاردة موجود في أصحاح 1 من عدد 10 لعدد 16، يقول كده: يا ابني انت ملقك الخطاة فلا ترضى، إن قالوا هلما معنا لنكمن للدم، لنختفي للبريء باطلا، لنبتلعهم أحياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب، فنجد كل قنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة، تلقي قرعتك وسطنا، يكون لنا جميعا كيس واحد. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عن مسالكهم، لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم، لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. عندك جناحات ولا ما عندكش جناحات؟ الحقيقة إنه الحياة مليانة فخاخ، والحكيم سليمان بيقول كده: باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يعني الطائر اللي عنده جناحات ما ينفعش حد يصطاده بفخ محطوط على الأرض، لأنه الشبكة أو الفخ ده بيصطاد اللي ماشي على الأرض. اللي عنده حكمة سماوية عنده جناحات، اللي ما عندوش حكمة سماوية وعايش بحكمة أرضية الشبكة والفخ يصطاده. والحياة مليانة شباك وفخاخ. أخطر الفخاخ بحسب الآيات دي هي الصحبة الشريرة، الشلة اللي مش كويسة، أصدقاء السوء. وده فخ كبير ممكن يقع فيه لو أنت شاب صغير، لو أنت في المدرسة في الجامعة، أو لو أنت بتشتغل، أو لو أنت ليك مجموعة بتقضي معاهم وقت كبير. المجموعة دي شكلها إيه؟ الشلة دي شكلها إيه؟ الصحبة دي شكلها إيه؟ لو هي صحبة شريرة بتقول كلام مش مقدس، تروح مشاوير مش مظبوطة، بتشرب حاجات مش مظبوطة، بتخطط خطط فاسدة، فهي فخ ليك، شبكة ليك. قول لي مين صاحبك أقول لك أنت مين. إيه الخطة اللي بيعملوها ليك؟ حتى لو أنت شايف نفسك قادر، أنا مهمنيش، أنا هبقى معاهم بس مش عامل زيهم، أنا مختلف عنهم، أنا أي وقت هسيبهم، أنا شخص مختلف. عارف الخطة اللي بيعملوها إيه؟ واحد، التملق، يعمل خداع ورسم صورة غير حقيقية عن روعة الخطية والشر والمتعة اللي فيهم. اتنين، الزن على الودان ويلح عليك ويتكلمك في التليفون ويفضل يضغط عليك. تلاتة، الإغراء، الكذب السريع، هي مرة هنعملها وخلاص. عشان كده بيقول في عدد 13: تجد كل قنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة. وبعدين الإقناع، فالخطة جاهزة ومضمونة. وبعدين يقوي قلبك، احنا مع بعض ولا يهمك، زي ما بيقول في عدد 14: تلقي قرعتك وسطنا، يكون لنا جميعا كيس واحد، احنا مع بعض، قوي قلبك، خليك جدع، خليك راجل. عايز النهاردة من كل قلب اقول لك: اهرب من الفخ ده، اهرب من اصدقاء السوء، اكسر الكباري. الاجنحة هي اللي هتنجيك من الفخ والشبكة، الاجنحة هي الحكمة اللي جاية من السماء، هي مخافة الله. خد بالك الفخ اللي جواك، خد بالك الفخ الحقيقي جواك مش براك، والفخ اللي جواك أكتر وأخطر بكتير من الفخ اللي براك. أصلي الرب يطلع لك ويطلع لي جناحات، فمفيش حاجة تصطادني، والصحبة الشريرة ما تجدنيش الأرض.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة مع راديو الحياة الأفضل، والنهاردة في إعلان جديد. جهز قلبك لكلمة الله في أطول مزمور في الكتاب المقدس وأطول إصحاح، في مزمور 119 في آية 57 يقول كاتب المزمور: نصيبي الرب، قلت لحفظ كلامك، ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني حسب قولك. بس عدد 59 يقول: تفكرت في طرقي ورددت قدمي إلى شهاداتك. عجبني قوي قوي الآية دي، يقول كده: تفكرت في طرقي ورددت قدمي إلى شهاداتك. المزمور ده كله عن كلمة الله، بس كاتب المزمور هنا بيقول له ربنا هنا: تفكرت في طرقي. ترى انت بتفكر في طرقك وفي الماضي بتاعك وتبص عليه كده، مش عشان إبليس يمسكه عليك زلة، لكن بتراجع خطواتك في كل يوم وبتراجع حياتك وتقول: تفكرت في طرقي. هل يا ترى انت بتيجي كل يوم بفحص مستمر وتقعد قدام ربنا بقداسة وتقول لربنا: لو انا عملت حاجة بتزعلك انا بتأسف ليك جدا، انا تفكرت في طرقي، الموقف ده ما كانش ينفع فيه اسلك كده، والموضوع ده ما كانش ينفع اعمله كده، بس سامحني ووعدك بنعمتك وبرحمتك ان انا مش هعمل كده تاني، اسندني عشان اكرمك ومجدك كل وقت. ويجي يقول كده: رددت قدمي الى شهاداتك، وكانه عايز يقول بعد ما تفكرت رددت. ايه الحكاية؟ قال بعد ما فكرت وعدت ربنا قلت: لا انا مش ينفع اكمل كده، لكن ينفع اجل ربنا واقول له: ان كان في طريقا باطلا، كان في ميلا باطلا، اهدني طريقا ابديا، تفكرت في طرقي. بنفكر ونراجع حساباتنا في حاجات كتير، في البيزنس وفي حياتنا وعلاقاتنا، بس للأسف مع ربنا ممشينها بالبركة. هل يا ترى بعد ما تروح كل يوم قبل ما تنام بتفكر اليوم بتاعك عملت فيه ايه؟ هل يا ترى بتراجع حساباتك في مواقف كتير، انا مجدت ولا لأ؟ تفكرت في طرقي. ممكن تفكر الوقت اللي فات، في السنة اللي فاتت والوقت اللي فات والعشر سنين اللي فاتت من حياتك، كنت بتعمل ايه؟ هل ترى مجمل السنوات دي انت كنت بتكرمه وعايش ليه، ولا ربنا بره حساباتك؟ يمكن دلوقتي وانت بتسمعني سايق رايح شغلك، رايح مشوار، يمكن في البيت، معرفش انت قاعد بتسمعني فين، بس نفسي النهاردة لو عندك خمس دقايق من فضلك، لو وسط زحمة حياتك وانت مشغول قوي، عندك خمس دقايق تفكر معايا في الوقت اللي فات. بس مش عشان تقول: لا أنا وحش، أنا ربنا مش ممكن يفكر في واحد زيي بضعفي وعدم أمانتي بالطريقة دي، لكن عشان تقول: رددت قدماي، عشان ربنا عايز يردني. الابن اللي راح الكرة البعيدة، كل الناس بيسموه الابن الضال، أنا بسميه الابن الشاطر في الحقيقة، لأنه جه في وقت من الأوقات وعمل وقفة مع نفسه وتفكر، تفكر في طرقه، قال: أنا أهلك جوعا وكم أجير لأبي يفضل عنه الخبز. طب تعمل إيه؟ يقول كده: أقوم وأرجع إلى أبي. دي رددت قدمي وراح لباباه جري جري جري. عشان كده أنا نفسي أقولك ممكن تعمل الوقفة دي، أصل العمر مش مضمون، والسنين بتسحب من بين إيديك سنة ورا سنة ورا سنة، وتفاجأ إن الشعر بدأ يبيض، ويجي إبليس يضحك يقولك إيه؟ اللي مديت لربنا الشباب ولا القوة هتديله العجز والشيخوخة. لا، ربنا النهاردة مستنيك ترجع له تقول له: تفكرت في طرقي ورددت قدماي إلى شهاداتك. هرجع لك من تاني، أنا راجع لمكاني، أنا راجع ليك من تاني، وراجع لدعوتك على حياتي، وراجع يا رب للخطة الإلهية اللي أنت أوجدتني هنا لأجلها. تفكرت ورددت. أصلي ليك بالكلمتين دول: فكر معايا من فضلك، اوعى الآية والفكرة دي اللي يعدوا عليك كده من غير ما تفكر، بس بعد ما تفكر أصلي معاك صلوة جوه قلبي ملياني، قول: يا رب أنا نفسي أرجع ليك بكل قوة، وأرجع لأيام الحب الأول مع شخصك، المحبة الأولى، ومستنيك تراسل راديو الحياة الأفضل وتقول لهم: ربنا عمل معايا إنه رد نفسي. والرب معاك، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير.